0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال، وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني، كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وأسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي ان الله هيدبر امر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله انه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل ام بتقلق على جواز بنتها، صلي من اجل بنتك ومن اجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قلت المستمعين اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم هو عراكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يب يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم القاعدين قدام الباب بالعمى لدرجة أنهم ما عادش يعرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط

هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذي، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوي من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة، لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقال اللوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من يديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة اللوط راك تبحث وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغذت حياتي، ونا ما نقدرش نهرب لجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهي المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال للملاك قبلت تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذيك المدن واللي ساكنين فيها وقلب السهل اللي يلاها وكل مزروعات الارض. اما وليت لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

0: أختي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوه من المدينة ودمروها لأن ربي أمر أنها تتدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة صغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهكي لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنه في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها بيه، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولده اللي جبته سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق، لكن بعد وقت شافت سارة أن ولد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولدي إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش للعيل ولا خديمتك، أسمع كلام سارة في كل اللي تقول لك، لأن بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة أمه لأن ذريتك. في الصبح بدري ناض إبراهيم وخذا خبزة وقربة مية وعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في أرض بير سبع، ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وجمعت قدامه لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها إيش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش، لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي ولده ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد. وكان الله مع العيل حتى كبر، وسكن في صحراء فاران وصار شاطر في رمي القوس، وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوب نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك اللي جبته سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبل لي نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار وخذ 2 من عبيده وولده ووتى حطب المهرقة وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. وفي اليوم الثالث بهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار، لأن ما نمشي ناوي الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوكا مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولاد البوه يا باتي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فسأله هذه النار والحطب، ولكن وين حولي المحرقة؟ فرد علي إبراهيم وقال له الله يدبر النفس حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة، ووتى الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب ايش يا ربي؟ فقال له ربنا اوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني نا عرفت أنك تخاف الله وما منعتش ولدك الحبيب علي، ولما بعد إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة فخذاه قد ما محرقه بدل ولده. وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذاتي لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوة المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشن صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في إرشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديروا فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المزبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهمينه. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد نلبوا كل طلباتكم اللي تطلبوها وتتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جاية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: سلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو آه.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في إيه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في إيه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي هم.
1: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب أنت عايزة إيه؟
2: عايزة أسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بترعاك، ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الويب

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
7: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
8: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
9: قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
6: هو يشتهي الموت
7: لأنه رسول لله،
10: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
8: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
9: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله.
6: أرواح الأبرار فقط.
10: يصور سليمان النبي الموتى بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
6: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم. ماذا عن الأشرار؟
7: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
10: إلى الهاوية، بعيدا عن الله.
8: مكان آخر غير السماء. طبعا
9: طبعا، مكان آخر غير السماء.
6: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
10: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
6: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
7: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
8: هذا موضوع علمي طويل.
9: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان

0: الله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
1: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
2: هو يقدر هذا جدا،
3: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
4: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
1: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
2: وهل عملوا ذلك فعلا؟
3: بالمسيح لا، لا أظن.
4: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمه.
1: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
2: وما هو صبر الرجاء هذا؟
3: الذين يصبرون في الضيقات
4: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
1: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها،
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
2: هذا فعلا عدل الله.
3: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
4: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا،
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عاقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر به.
1: هذا يخيف، حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
3: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
0: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
0: كما صورها يوحنا الرأي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيد.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة.
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنومة في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم، بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تألفات دقيقة ورقيقة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها، شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل، يتغير فكر الناس وبهدوء

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في خناقه كبيره دايره ما بين بتوع العلم وبتوع الايمان. بتوع العلم بيقولوا ما فيش حاجه اسمها ايمان ولا ربنا، في بس حقائق علميه. وفريق الايمان بقى بيلغوا العلم خالص، بيقولوا لا، علم ايه وبتاع ايه؟ العلم ده مبني على الحقائق، لكن الايمان مبني على القلب وانك تثق من غير ما تفكر. الخناقه دي بقى ليها مواسم. الخناقه كانت على اخرها جدا جدا في العصور الوسطى. الكنيسة كانت وقتها رافضة العلم، والعلماء والعالم اللي كان بيقول رأي أو فكرة مش على هوا كنيسة كان بيتحبس وممكن يتقتل كمان، زي العالم جاليليو جاليلي اللي طلع نظرية قال فيها أن الأرض كوكب صغير بيلف حوالين الشمس. هو قال الكلمتين دول من هنا والدنيا قامت ومقعدتش، وده ليه؟ لأن الكنيسة كانت بتقول أن الأرض هي مركز الكون، والشمس وكل الكواكب التانية كانت بتلف حواليها. بعد العصور الوسطى الخناقة دي هديت شوية، والعصر الحالي الخناقة دي رجعت بشكل أو بآخر، وانتشرت موجة جديدة من الألحاد وتقديس العلم ولا شيء غير العلم. وطبعا الموجة دي قصادها الموجة اللي بترفض العلم بكل أشكال. وعشان إحنا كمؤمنين منتوهش بين الخناقتين دول، تعالوا ندور في الكتاب المقدس. هل بيتعارض العلم والكتاب المقدس؟ أولا، إيه هو تعريف العلم؟ العلم هو مجموعة من المعلومات، سواء عن حاجات حصلت في الماضي وإزاي نشأت وإيه تاريخها، أو معلومات عن أشياء بتساعدنا بعد كده عشان نخترع شيء جديد. زي الميكانيكي مثلا لازم يعرف شوية معلومات عن مكونات العربية عشان يعرف يصلحها، وممكن يخترع قطع غيار جديدة ليها كمان. لكن الكتاب المقدس بالأساس كتاب روحي جواه رسالة من الله للبشر، رسالة مضمونها الحب والخلاص، ووضحها الله بأشخاص مختلفين وبطرق مختلفة على مر العصور. ومع ذلك هنلاقي ان الكتاب المقدس بيحكي أمثلة علمية دقيقة قعد العلماء سنين وسنين يفكروا فيها وتطلع غلط فيصلحوها ويغلطوا تاني وهكذا. زي مثلا نشأة الكون، حاول البشر من قديم الأزل يعرفوا الكون ده نشأ ازاي ومين اللي عمله. منهم اللي قال انه كان في نجم كبير انفجر، طب مين اللي عمل النجم ده وايه اللي خلاه ينفجر؟ معرفوش يرده. لكن الكتاب المقدس بيوصف بشكل دقيق جدا مراحل صناعة الكون في سفر التكوين في أولى إصحاحاته، وكأنه بيقول للإنسان عايز تعرف البداية، البداية أهي. في تكوين 1:5 بيقول الكتاب: وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وده اللي العلم بيقوله، إن اليوم بيتكون من نهار وليل نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها. حاول العلماء يوصفوا شكل الأرض وإيه بدايتها وإيه نهايتها، وحطوا نظريات كتير وأفكار كتير، مع أن الكتاب المقدس قالها بوضوح في سفر أشعياء إصحاح 40 وعدد 22 أن الأرض كروية، بيقول: والجالس على كرة الأرض. العلم رتب ظهور الكائنات الحية كالتالي: أن بداية الكائنات الحية كانت في المية، بعدها جت الطيور وكل حيوانات الأرض، وفي النهاية جه الإنسان. الكتاب في تكوين 1 بيوصف الترتيب ده بمنتهى الروعة، فبيقول ان الارض كلها كانت متغطية بالمية، وامر الله في تكوين 1:20 ان تنشأ الكائنات الحية في المية، وبعدها خلق الطيور وباقي المخلوقات، وفي الاخر خالص الانسان. وحتى الذرة اللي ابتدى الانسان يعرفها من حوالي سنة 1808 على ايد العالم جون دالتون، اللي قال ان كل الاشياء في الكون متكونة من حاجات صغيرة جدا عينينا ما تقدرش تشوفها واسمها الذرة. الكتاب قالها من قبل ما دالتون ده يتوجد في الدنيا بكتير، وقالها في عبرانيين 11 وعدد 3: بالإيمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بمعنى ان الله خلق الكون مش من اشياء قادرين نشوفها او ظاهرة، لكنه اتخلق من اشياء لا نراها بعينينا. ونظريات تانية كتيرة جدا لو دورنا بدقة هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها قبل ولادة العلماء اللي وضعوها بآلاف السنين. بيحكي في العهد الجديد مثلا ان يوسف كان بيشتغل نجار، وعلم الرب يسوع النجارة، وعشان نصنع كرسي مثلا لازم اكون عارف الصنعة اللي مبنية على علم. والرب يسوع استخدم مثلا في تنقلاته السفن اللي صنعها العلم، مع انه كل القدرة وقادر انه يمشي على المية طول الوقت،

من اللي شفناه في كل الأمثلة اللي فاتت نقدر نفهم إن الكتاب المقدس مش ضد العلم ومفيش تعارض بينهم، ولكن لكل واحد منهم رسالة مختلفة عن التاني. الكتاب المقدس هدفه إعلان محبة الله للإنسان وخلاصه، ولولا سقوط الإنسان وبعد عن الله ما كانش هيبقى فيه كتاب مقدس، لأن علاقة الإنسان بالله كانت هتبقى وجه لوجه زي آدم قبل السقوط. أما العلم بقى فهو وسيلة مختلفة بتساعدنا نفهم عظمة الله وجلاله وقدرته على خلق الكون من العدم بكلمة كن فيكون، ووسيلة كمان عشان يسهل لنا حياتنا بالاختراعات المختلفة. العلم مش بيتعارض أبدا مع الكتاب المقدس، والله مش ضد ان احنا نبتكر ونبدع، بالعكس ده هو خلقنا عشان نكون مبدعين، بنطور وبنتطور مع العلم المختلف. لكن الفكرة كلها ان احنا ما نوازنش العلم بالكتاب المقدس، الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. الكتاب المقدس كتاب روحي وهدفه انه يوصل رسالة الخلاص لكل انسان موجود على الكرة الارضية دي. اما العلم فده هدفه انه يسهل حياتنا ويساعدنا عشان نتقدم ونتطور. الله لو ما كانش عايزنا نبتكر ونبدع ونبقى علماء ومختلفين في كل حاجة ما كانش خلق الدافعية دي فينا، ولا خلق حب الاكتشاف وحب الابتكار فينا. الله عايزنا بنعرف العلم ونستخدمه، لكن عايزنا كمان ما نحطش قلبنا عليه وما يكونش ده أولوية حياتنا، لكن الكتاب المقدس هو يبقى مرجعيتنا في كل أمور حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس: وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

لو انت مؤمن جديد ومش عارف شكل المؤمنين بيبقى عامل ازاي وهما رايحين الكنيسة، يبقى الفيديو ده عشانك وانا هقولك الخلاصة. المؤمن كده علشان يروح الكنيسة لازم يبقى له شكل معين. لو انت ولد يبقى انت لازم تلبس فورمال، مش اي تيشيرت وبنطلون والسلام. سرح شعرك كويس، تكون على وشك ابتسامة رقيقة جدا، باصص السنة في الارض وتتكلم بهدوء. اما البنات بقى فمن فضلك اهتم انك تلبسي حاجة واسعة وطويلة على قد ما تقدر، مالناش دعوة بالموضة دلوقتي. وكمان شعرك من فضلك، ايه الكيرلي والحاجات الشعر الكتير ده؟ لازم شعرك يبقى كده مفرود وحلو يدل على الوقار، وعلى وشك ابتسامة وديعة صغننة. هو ده المطلوب منك والمطلوب منك لما تدخل الكنيسة. ويا سلام بقى لو كلامك جوه الكنيسة يبقى مختلف شوية عن بره الكنيسة. انت رايح بيت ربنا برضو، المكان ده ليه مقال. لازم تكون بتنقي كلامك بالتنتوفة، ولازم كمان تكون حاطط على وشك الوقار. انت مش رايح تهزر ولا تلعب، ده بيت ربنا وليه قداسته. من الاخر كده جوه الكنيسة ليه شكل، احفظ الشكل ده واحرص عليه. ولما تطلع بره الكنيسة اعمل اللي انت عايزه وعيش بالطريقة اللي تريحك. حاسس انه ده سنة نفاق؟ معك حق. الكلام ده بعيد كل البعد عن علاقتنا الحقيقية بالمسيح وكمان تعليم الكتاب المقدس. الله عايزنا اشخاص حقيقيين مش مزيفين. الله عايزنا نكون جوه الكنيسة زي براها، مش جوه الكنيسة بقناع اسمه الشخص الوديع الهادي المؤدب، وبره الكنيسة انا زي اهل العالم بالظبط ما اختلفش عنه. بس كمان انا مش عايش جوه الكنيسة بالشخص الكاتم على نفسه اللي شكله وقور، واحاول ان انا امثل ده براها فبقى انسان مزيف مرة جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن عايزني أكون حقيقي دايما مشابهين صورة ابنه، نكون على مثاله في شغلنا، في دراستنا، في حياتنا، في بيتنا، مع أهلنا، مع كل أصحابنا، وكمان في الكنيسة. ودايما أسأل نفسي سؤال، يا ترى هو لو في الموقف ده كان هيتصرف إزاي؟ متهيألي ساعتها وساعتها بس هتعرف تختار الشكل الصح والطريقة الصح لتعاملك.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكن في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بالفصحى ولا بالدرجة، أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زيادة باش نسمعكم حكاياتي. والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من أخ عزيز علينا اسمه هادي، وهي قصة حلوة برشا حبينا نتقاسموها معاكم. الحكاية هذه صارت من برشا عوام، في نهار من نهارات الصيف السخون في جنوب فلوريدا، وقت اللي قرر طفل صغير يمشي عوم في بحيرة. البحيرة هذه ورا دارهم باش يبرد روحه ويتفرهد. نحى دبشه وهو يزرب فرحان باش يعوم ويتبحبح في الماء البارد. دنقس في الماء والفرحة مش ساعدته، اتخل وسط البحيرة، وهو ما يعرفش انه في نفس الوقت كان فما تمساح يعوم في هالبحيرة. امه كانت تتفرج فيه من شباك دارهم، وفجأة رت التمساح، رتهم الزوز يقربوا من بعضهم بشوية بشوية. بخوف كبير جريت الام بأقصى سرعتها للبحيرة، وهي تعيط بأعلى صوتها، تعيط له وتنبه فيه من التمساح، تنبه فيه من الخطر. كي سمع الطفل صوتها تفجع، اتلفت وراه ورا التمساح وبدا يحاول يقاوم، يحاول يخرج ويهرب لامه. لكن اول ما وصل الطفل لاخر البحيره وشد يدين امه، كان التمساح زاد شده من ساقيه، من على حرف البحيره شدت الام يدين ولدها، والتمساح من الماء شد ساقيه، وهنا بدت الحرب بين الاثنين. التمساح كان اقوى من المراه، لكن حب الام لولدها خلاها تتمسك بيه، ما حبتش تضعف، ما حبتش تسلم، بقات تصارع فيه متمسكة بولدها الغالي. في الوقت هذاك تعدى فلاح كان قريب من البحيرة، وسمع العياط اللي متاع الأم وولدها، خلى كل شيء، وقف الكاميونة متاعه وجبد المقرونة وضرب بيها التمساح وقتله. الطفل نجم يمنع، نجم يمنع ويعيش، لكن بعد ما عدى أشهر في السبيطار عديهم يداوي على ساقيه اللي كانت مشوها برشا بسبب عضات التمساح اللي حب ياكله. زاد في دي كانوا فما ندوب أخرى، ندوب كبيرة من ظوافر أمه اللي غرزتهم في لحمه، وما حبتش تخليه للتمساح، ما حبتش تخليه لمحبتها الكبيرة لولدها. بعد ما رام وراسل أحد التلفز متاع الأخبار هالحادثة، مشى اجتمع بطفل وعمل معاه لقاء صحفي وطلب منه يوريه التشوهات. هز الطفل حوايجه ووريه ساقيه باش يوريه شنو عمل التمساح في ساقيه، لكن زادة هز مريوله وقال عندي جروح في يدي على خاطر أمي كانت أقوى من التمساح وما خلتنيش نفلت من يدها. أنا وانتي النجم ونكون نشبه برشا لهالطفل، نحن زادة عدنا تشوهات، عدنا ندوب مش بسبب تمساح قابلناه في بحيرة عمنا فيها من قبل، لكن بسبب الماضي الأليم اللي عشناه. بعض هالجروح تنجم تكون خايبة برشا وتنجم تكون سبب في ندمة ووجيعة، لكن بعض الجروح يا أخواتي تنجم تكون بسبب ظروف عشناها، لكن ربي رفض أنه يخلينا نبعد عليه. وتأكد أنه في وسط عركك فما ديما شكون متمسك بيك باش يمنعك من مخاطر حطيت روحك أنت فيها، ولو يوصل يضرك. وهالإنجيل يعلم هذا، من الإنجيل تتعلم اللي ربي يحبك ويحب يحميك ويبعدك على كل طريقة تضرك. لكن ساعات نطيحوا في مواقف صعيبة وما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراها، ما نعرفوش شنو يستنى فينا من ورا قراراتنا. بحيرة الدنيا فيها برشا مخاطر، ونحن ننساو اللي العدو ديما غادي ويستنى فينا باش يهاجمنا، ووقتها تبدا حروباته ضدنا. كان انت عندك ندوب مخبي على يدك فشكره برشا على خاطر هذا، يعني انه مش باش يخليك تتاخذ منه. ياريت كل واحد فينا يقول للي يحبهم واللي ما يحبهم زاد هالكلام، يوريهم المحبة الإلهية. نحن ما نعرفوش شنو يستنى فينا، ما نعرفوش شنو يعيش غيرنا، ما نعرفوش الظروف اللي يمر بها، وزيدا ما نحكموش على ندوب الناس الأخرين على خاطر ما نعرفوش الظروف اللي خلتهم يمروا بها واللي عانيوا منها من هالندوب. في هاللحظة فما شكون بحاجة يعرف إنه ربي يحبه وإنتي زيدا تحبه، وما تخليهمش يمشوا بلا بركة. وفي آخر الحلقة أخواتي نحب نخلي معاكم شاهد في أمثال 27:6 يقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبولات العدو.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترى فيها؟

وتحب تشاركنا بها ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

كنت مدير فاتح نفس الموظفين عالشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير تاخد شغل مالوش مسير تاخد إنتاج خطير أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم ونجحنا انتوا السبب فيه شكرا والبركة فيكم.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج بصمة في الحياة. إزايك يا مودي؟
1: توني إزايك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: أنا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركة بتعمل حلول تسويقية على الإنترنت.
0: إحنا فارق معنا قوي إنه يبقى اللقاء معك النهاردة عشان الحلقة بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجة فرقت معك في الأغنية؟
1: فرق معايا سطرة مكتوبة. أنا اسمح لي طبعا أحيي اللي كتب عشان الكتب حلو قوي والأغنية كمان جميلة قوي. فرق معايا سطرة كانت بتقولي لقوك داخل الصبح في وشك ابتسامة. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامة، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عادة كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامة حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفة.
0: أوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا، دايما بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شوية مواقف، ويعني وانا داخل مرة بعمل حاجة سخنة هنا في المكان فشفت شوية حاجات كده مكتوبة، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مرة يعني اول مرة او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقة انا قسمت، ما هو ما كانش يعني كانت الفكرة بسيطة. هو كل البلاطات بتاعة الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب أنا قريت جملة نفسي تقولي إيه دي وخلينا نحكي فيها يعني.
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف أفندي وبيعايرنا بيهم، إيه حكايتها ومين اللي بيعاير مين والحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا، ويعني عمره في حياته ما قرر إنه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق. وبعدين في مرة قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه، يعني من ضغط زمايله عليه، قرر يجيب 2 كيلو سفندي في حادثة غير مسبوقة. فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات، فراح حطها في المطبخ وعد على واحد واحد فينا في المكتب بما فيهم انا عشان يقول لي مودي فيه سفندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته، بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها، يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامه والضحكه هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه. لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات، فإما كناش نضحك هنتكتم يعني، ممكن ننفجر في وقت من الأوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطة.
0: أوكي.
1: لكن عايز أقولك على تجربة غريبة جدا. أغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنة ولا اتنين أول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجودة ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوة بالحاجات اللي احنا قريناها من شوية على الحيطة؟ أنا يعني نفسي أسمع أي حاجة.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت أفهم بيعملوا إيه ما قدرتش، فروحت أسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر، قال لي لا ما أنا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له أخش يمين لا أخش شمال.
0: يعني انا اتمنى اشتغل بحب اتفسح على وسط الشغل.
1: لا لا انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيها على طول. فعاده وبيننا باب، فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين في الدنيا، انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
0: يا نهار.
1: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم، بس انا هحط اللمبه في الاوضه، لو لقيته اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت.
0: اوكي.
1: تمام. وما اكدبش عليك كنت بدور لمبه ثلاث ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا، يا جماعه حرام عليكم، الراجل ده الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قال لي طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
2: طيب مودي تحب تقول حاجة للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى في قدام الموظفين أو الناس اللي شغالة معاهم، انت تحب تقول حاجة أو انت عندك رأي في الحتة دي؟
1: بص، لما ما كنتش بحاول اتصرف تصرفات يعني شكلها غريب، الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤولية جدا، ووقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج، احنا مش جايين نهرج، احنا جايين نشتغل، بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا، يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل. بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كنا بنهزر على اننا قد بعض، وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض، وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش، لكن ينفع بسهولة ان نبقى اصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص يا توني، اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح، وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل. ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
2: مودي احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة، وشكرا ليك، ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
1: أتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
2: شكرا لي.
3: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل، وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل، أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير تاخد شغل

شفت انه تعبان او رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة ايه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، او تجمعهم مرة تطمن على احوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة. روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المريح. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم.

0: الليلة التقيلة اللي حنياني
1: سيدي وملكي يسوع.
2: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

متسربلا بالبر. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. المزمور 17 الآية 15. يا لها من كلمات رائعة، ويا له من رجاء جميل. هذا الرجاء لكل مؤمن حقيقي، رجاء يمتد إلى ما بعد نهاية الزمن ويستمر إلى الأبدية. جميعنا سوف نرقد في الموت، ولكننا سنستيقظ يوما ما، وعندما نستيقظ سنكون راضين، راضين لأننا سنكون على شبه الرب. سوف نجد أنفسنا متسربلين ببره، سوف نكون على شبهه، سوف ننظر إلى وجهه. تلك الكلمة الواحدة راضيا تبدو وكأنها وتر حساس في أعماق كياني. أحب أن أكرر ذلك لنفسي، سوف أكون راضيا، راضيا، راضيا تماما. ومن أجل هذا أنا مستعد للعمل والانتظار، وأن أتحمل الألم أيضا إذا لزم الأمر. لا أعتقد أن هناك أي شيء آخر يمكن أن يرضي قلب الإنسان بالكامل إلا الله نفسه. في هذا الوقت، في هذه الحياة، كمؤمنين لدينا اتصال مع الله لنعرفه ونخدمه ونفعل مشيئته. ولكن هناك فجوات في إعلانه لنا، هناك هذا الحجاب بيننا، فنحن لا نزال في الجسد. إن أفكارنا ومفاهيمنا محدودة جدا وغير كافية لفهم الله، ولكن سيأتي يوم سنستيقظ فيه لابسين بره وليس برنا، لنقف بلا عيب أمام عرشه ونراه وجها لوجه. عندئذ سوف نكون راضين، ولا شيء آخر يمكن أن يحل محل ذلك. فهذه هي نهاية كل حي، فالكل ينتهي في الله ذاته. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور. آمين. رسالة يهوذا الآيتان 24 و25. يا رب، أنا أتخلى عن كل ما هو أرضي يجعلني أشعر بالرضا مؤقتا، ويسلب مني الرضا حين أنظر بالبر وجهك.

تغير. أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك. المزمور 17 الآية 15. يا لها من كلمات رائعة ويا له من رجاء جميل. هذا الرجاء لكل مؤمن حقيقي، رجاء يمتد إلى ما بعد نهاية الزمان ويستمر إلى الأبد. جميعنا سوف نرفع في الم

ومن أجل هذا أنا مستعد للعمل والانتظار، وأن أتحمل الألم أيضا إذا لزم الأمر. لا أعتقد أن هناك أي شيء آخر يمكن أن يرضي قلب الإنسان بالكامل إلا الله نفسه. في هذا الوقت، في هذه الحياة، كمؤمنين لدينا اتصال مع الله لنعرفه ونخدمه ونفعل مشيئته، ولكن هناك فجوات في إعلانه لنا. هناك هذا الحجاب بيننا، فنحن لا نزال في الجسد. إن أفكارنا ومفاهيمنا محدودة جدا وغير كافية لفهم الله، ولكن سيأتي يوم

يا رب أنا أتخلى عن كل ما هو أرضي يجعلني أشعر بالرضا مؤقتا، ويسلب مني الرضا حين أنظر بالبر

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for joining us again.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: If you are joining these broadcasts for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذه الإذاعات للمرة الأولى,
0: we are starting a new series called The Garden versus the City.
1: فنحن في بداية سلسلة جديدة نسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: Last time I promised to tell you about the other characteristics of the Garden of Eden.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم عن مواصفات أخرى لجنة عدن.
0: In our last broadcast we learned that the Garden of Eden was picturesque.
1: وعرفنا في حلقتنا الماضية أن جنة عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال.
0: It was a place of incomparable beauty.
1: كانت مكانا لا يبارى في الجمال.
0: The second characteristic of Eden,
1: والصفة الثانية المميزة لجنة عدن,
0: is that it was a place of provision.
1: أنها كانت مكان المؤن والعناية والتدبير.
0: Eden was a productive garden.
1: عدن كانت جنة منتجة مثمرة.
0: Not only was it beautiful,
1: فلم تكن جميلة فحسب,
0: but it was useful.
1: بل كانت نافعة أيضا.
0: Not only was it picturesque,
1: لم تكن فاتنة رائعة الجمال فحسب,
0: but it was also a place of provision.
1: بل كانت مكانا للعناية وتدبير المؤن أيضا.
0: The trees were not only pleasing to the eye,
1: لم تكن الأشجار شهية للنظر فقط,
0: but they were also good for providing food.
1: بل كانت أيضا جيدة لتوفير الطعام.
0: God did not only just create the world for its beauty,
1: فالله لم يخلق العالم لمجرد جماله,
0: but also for its utility.
1: بل أيضا لنفعه وفائدته.
0: God made the garden to sustain Adam and Eve and all his other creatures.
1: الله خلق الجنة لتغذي آدم وحواء وكل خلائقه الأخرى.
0: God made the garden to provide for the needs of his vice regent.
1: الله خلق الجنة لتمد نائبه بكل احتياجاته.
0: God always cared about beauty.
1: كان الله دائما يهتم بالجمال ويحرص عليه.
0: But he cared even more for the provision for his people.
1: ولكنه كان يهتم أكثر بتدبير احتياجات شعبه.
0: God required Adam to maintain the garden and to feed upon it.
1: وأمر الله آدم أن يصون الجنة وأن يحفظها ويتغذى عليها.
0: Let's look again at verse 15.
1: تأمل مرة أخرى العدد الخامس عشر.
0: The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it.
1: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها.
0: God did not create man to be lazy and sleep in the shade all day long.
1: الله لم يخلق الإنسان ليكون كسولاً ولينام في الظل طوال النهار.
0: No.
1: لا.
0: God placed him in the garden to work.
1: الله وضعه في الجنة ليعمل.
0: But work was a delight.
1: ولكن العمل كان فرحة.
0: Work was joy.
1: العمل كان بهجة.
0: Work was not a drudgery.
1: لم يكن العمل شاقا أو حقيرا.
0: Work was to be man's fulfillment.
1: كان العمل تحقيقا للإنسان.
0: Some people think that Adam and Eve were lazing around in the garden all day.
1: بعض الناس يظنون أن آدم وحواء كانا يتجولان في الجنة طول اليوم كسلانين.
0: And it wasn't until they were kicked out of the garden that they had to work.
1: وأنهما لم يبدأا في العمل إلا بعد أن طردا من الجنة.
0: That idea is wrong.
1: وتلك فكرة خاطئة.
0: From the beginning, Adam was to work and Eve was to be his helper.
1: فمنذ البداية كان آدم يعمل وكانت حواء تعينه.
0: The difference between work

0: working inside the garden and working outside of the garden was the presence of God.
1: والفرق بين العمل داخل الجنة والعمل خارج الجنة هو وجود الله.
0: When you work in the presence of God, God will bless the labor of your hand.
1: عندما تعمل في حضرة الله فإن الله يبارك عمل يديك.
0: But when you work on your own strength,
1: ولكن عندما تعمل متكلا على قوتك فقط,
0: it is like pouring water into a bucket full of holes.
1: فكأنك تصب الماء في دلو مليء بالثقوب.
0: No sooner do you put the water in,
1: بمجرد أن تضع الماء فيه,
0: then it leaks right out of the holes.
1: يتسرب الماء وينساب من الثقوب.
0: When you work to the glory of God,
1: عندما تعمل لمجد الله,
0: God will strengthen you.
1: الله يقويك.
0: When you work to the glory of God,
1: عندما تعمل لمجد الله,
0: God will bless you and multiply your efforts.
1: فإنه سيباركك ويضاعف لك جهودك.
0: But when you work for your own glory,
1: ولكن عندما تعمل لمجدك الشخصي,
0: you work hard but you do not have any lasting fulfillment.
1: فأنت تعمل جاهدا ولكنك لا تحقق شيئا يبقى أو يدوم.
0: When you honor God with the first fruit of your labor,
1: عندما تكرم الله بباكورة عملك,
0: God will bless you and multiply the rest of what you have.
1: الله يباركك ويضاعف لك ما تبقى معك.
0: But when you spend it all on yourself,
1: ولكن عندما تنفق كل شيء على نفسك,
0: you will have no contentment in life.
1: لن تشعر بالاكتفاء في حياتك.
0: And that is what happened to Adam and Eve after they were thrown out of the garden.
1: وهذا ما حدث لآدم وحواء بعد أن طردا من الجنة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
0: You and I have inherited this curse.
1: أنت وأنا ورثنا هذه اللعنة.
0: And until men and women, boys and girls, put their trust in Jesus Christ as their Savior and Lord,
1: وما لم يضع الرجال والسيدات والأولاد والبنات ثقتهم في يسوع المسيح كمخلصهم وربهم,
0: they will have the same discontentment and restlessness.
1: فإنهم سيكونون في نفس هذه الحالة من القلق وعدم القناعة.
0: As I mentioned in our last broadcast, there is a third important characteristic of Eden.
1: وكما أشرت في حلقتنا الماضية, هناك صفة ثالثة هامة ومميزة لجنة عدن.
0: It was not only picturesque.
1: فهي لم تكن فقط فاتنة ورائعة الجمال.
0: It was not only a place of provision.
1: ولم تكن فقط مكان المؤن والكفاية والعناية.
0: Eden also was perfectly suited for Adam and Eve and for their protection.
1: ولكن عدن كانت أيضا مناسبة تماما لحماية آدم وحواء.
0: In the garden there was a harmony with God.
1: ففي الجنة كان هناك انسجام وتناغم مع الله.
0: This led to harmony with each other.
1: وهذا أدى إلى انسجام وتناغم كل منهما مع الآخر.
0: And harmony with their environment.
1: وإلى الانسجام والتناغم مع بيئتهم.
0: And that is what made Eden to be a paradise.
1: وهذا هو الذي جعل عدن فردوسا.
0: The enclosed nature of the garden,
1: فإن طبيعة السياج حول الجنة,
0: tells us about the quality of life there.
1: تخبرنا عن نوع الحياة هناك.
0: The walls that enclose the garden are symbolic of God's protection.
1: فالأسوار التي أحاطت بالجنة هي رمز حماية الله.
0: They are symbolic of God's sheltering of Adam and Eve.
1: هي رمز حماية الله لآدم وحواء.
0: The walls are symbolic of God's guarding them.
1: الأسوار هي رمز حراسة الله لهما.
0: While the walls surrounded the garden,
1: وبينما كانت الأسوار تحيط بالجنة,
0: the garden was open from above where God's watchful eye was upon them.
1: كانت الجنة مفتوحة من فوق حيث كانت عين الله الساهرة عليهما.
0: The Bible said that Adam and Eve had fellowship with God.
1: ويقول الكتاب المقدس إن آدم وحواء كانت لهما شركة مع الله.
0: When you have fellowship with God,
1: عندما تكون لك شركة مع الله,
0: you have God's protection.
1: ستكون لك حماية الله.
0: So God's protection was in the garden.
1: وهكذا كانت حماية الله في الجنة.
0: However, there was the tree of good and evil.
1: وعلى أي حال كانت هناك شجرة معرفة الخير والشر.
0: This tree was in the garden for a reason.
1: كانت هذه الشجرة في الجنة لسبب معين.
0: You know, when my children were small, I used to tell them the story of the fall of Adam and Eve.
1: عندما كان أطفالي صغارا كنت أحكي لهم قصة سقوط آدم وحواء.
0: So every time one of them would get into trouble, they would say the following.
1: وفي كل مرة كان أحدهم يقع في مشكلة ما معي كان يقول,
0: Well, if Adam and Eve had not eaten from the tree, I would not be in trouble with you right now.
1: لو لم يأكل آدم وحواء من تلك الشجرة لما كانت هناك مشكلة بيني وبينك الآن.
0: They use good Bible knowledge.
1: لقد استخدموا معرفة كتابية صحيحة.
0: But it did not spare them the consequences of what they had done.
1: ولكن هذا لم يعفهم من نتائج ما كانوا قد فعلوه.
0: The tree of good and evil was there to remind Adam that he was accountable to his maker.
1: شجرة معرفة الخير والشر كانت هناك لكي تذكر آدم أنه كان مسؤولا أمام خالقه.
0: The tree of good and evil is always there to remind us that we are not our own.
1: شجرة معرفة الخير والشر هي دائما هناك لكي تذكرنا أننا لسنا ملكا لأنفسنا.
0: It is there to remind us that we are not God.
1: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لسنا نحن الله.
0: It is there to remind us that we are accountable to God.
1: وهي هناك لكي تذكرنا أننا مسؤولون أمام الله.
0: It is there to remind us that we cannot escape God's judgment.
1: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لا نستطيع أن نهرب من دينونة الله.
0: Except by taking cover in His perfect sinless Son, the Lord Jesus Christ.
1: إلا إذا كنا نغطي أنفسنا بشخص ابنه الكامل الذي بلا خطية الرب يسوع المسيح.
0: My friend, I want to tell you something that is very important about temptation.
1: أيها الأصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية عن التجربة.
0: Temptation is always an opportunity to either come under God's power and have victory over it.
1: التجربة هي دائما فرصة أن نتحصن بقوة الله فننتصر عليها.
0: Or to continue to go our way and suffer the consequences of our sin.
1: أو نستمر كما نحن في طريقنا ونقاسي نتائج خطايانا.
0: Temptation is there to remind us that alone we are helpless victims of temptation.
1: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا أننا إذا كنا وحدنا فإننا نصبح عاجزين ضحايا للتجربة.
0: But with Jesus, we are more than conquerors.
1: ولكننا بيسوع نحن أكثر من أن نكون مجرد غالبين.
0: Temptation is there to show us that in our strength, we are weak and cowards.
1: التجربة موجودة هناك لكي تبين لنا أننا في قوتنا الشخصية نحن ضعفاء وجبناء.
0: But with Christ, all things are possible for us.
1: ولكن بالمسيح يصبح كل شيء ممكنا لنا.
0: Temptation is there to remind us that doing things our own way spells defeat.
1: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا بأن عمل الأشياء بأسلوبنا الخاص ينطق بالهزيمة.
0: But through Christ, we can have victory.
1: ولكن في المسيح يمكن أن يكون لنا الانتصار.
0: Eden with all of its beauty, provision and protection.
1: عدن بكل جمالها ومواردها وحمايتها.
0: Could not defeat temptation.
1: لم تستطع أن تهزم التجربة.
0: It took another garden to bring the possibility of victory over temptation.
1: تطلب الأمر بستانا آخر ليحقق إمكانية النصرة على التجربة.
0: That garden was the garden of Gethsemane.
1: ذلك البستان كان هو بستان جثيماني.
0: For it was in a garden that sin entered the human heart.
1: ففي بستان دخلت الخطية إلى القلب الإنساني.
0: And it was in a garden that sin was defeated.
1: وفي بستان آخر هزمت الخطية.
0: It was in a garden that Adam rebelled against God.
1: حدث في بستان أن آدم تمرد ضد الله.
0: But it was in another garden that Jesus, the perfect Son of God, obeyed the Father fully.
1: ولكن في بستان آخر حدث أن يسوع ابن الله الكامل أطاع الآب طاعة كاملة.
0: It was in a garden that Satan got the upper hand.
1: في بستان استطاع الشيطان أن تكون له اليد الطولة.
0: And it was in another garden that Satan was defeated and God had the upper hand.
1: وفي بستان آخر هزم الشيطان وكان الله هو الذي له اليد الطولة.
0: It was in the Garden of Eden that first man fell into sin and rebellion.
1: في جنة عدن سقط الإنسان الأول في الخطية والعصيان.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that the perfect man rose from the dead.
1: ولكن في بستان جثيماني قام الإنسان الكامل من الموت.
0: It was in the Garden of Eden that Adam infected humanity with the virus of sin.
1: في جنة عدن سبب آدم العدوى لكل الإنسانية بفيروس الخطية.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that Jesus made it possible for his followers to be forgiven of sins.
1: ولكن في بستان جثيماني أعطى يسوع لتابعيه إمكانية الغفران من الخطايا.
0: It was in the Garden of Eden that Adam suffered death as the consequence of his rebellion.
1: في جنة عدن قاس آدم الموت نتيجة لعصيانه.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that the consequences of rebellion and sin were carried upon Jesus's perfect body.
1: ولكن في بستان جثيماني حمل يسوع على جسده الكامل نتيجة العصيان والخطية.
0: And if you have not received Jesus Christ as your Savior and Lord,
1: وإذا لم تكن قد قبلت يسوع المسيح كالمخلص والرب لك,
0: you are still in the first garden of temptation.
1: فأنت لا تزال في البستان الأول, بستان التجربة.
0: If you are not daily walking in the power of the one who defeated sin in Gethsemane,
1: إذا لم تكن تسلك يوميا في قوة ذاك الذي هزم الخطية في جثيماني,
0: chances are that sin is defeating you every single day.
1: فمعنى هذا أن الخطية لا تزال تهزمك كل يوم.
0: If you are not living under the authority of the only one who conquered death,
1: إذا لم تكن تحيا تحت سلطان ذلك الشخص الوحيد الذي هزم الموت,
0: chances are you are living in fear, worry, and anxiety every single day.
1: فمعنى هذا أنك تعيش كل يوم في خوف وقلق واضطراب.
0: The question is therefore,
1: ولذلك فالأسئلة الموجهة إليك هي هذه.
0: Are you living in Eden with all of its temptation?
1: هل أنت تحيا في عدن بكل إغراءاتها وتجاربها؟
0: Or are you living in Gethsemane with all of its power?
1: أم أنك تحيا في جثيماني بكل ما يحمله ذلك لك من قوة؟
0: For just as a tree held its sway on Adam.
1: لأنه كما أن شجرة تسلطت على آدم وسيطرت عليه.
0: It was on a tree that Jesus hung to take back the sting of sin and death.
1: فإن الشجرة التي علق يسوع عليها أزالت شوكة الخطية والموت.
0: Through a tree sin defeated Adam.
1: فعلى شجرة هزمت الخطية آدم.
0: On another tree Jesus defeated sin.
1: وعلى شجرة أخرى هزم يسوع الخطية.
0: Through a tree, sin rendered Adam's future to be bleak.
1: على شجرة أسلمت الخطية مستقبل آدم للكآبة والعزلة.
0: But on another tree, Jesus gave us the hope of heaven.
1: ولكن على شجرة أخرى أعطانا يسوع رجاء السماء.
0: Through a tree, sin dominated and devastated.
1: على شجرة سيطرت الخطية ودمرت.
0: But on another tree, sin was destroyed and devastated.
1: ولكن على شجرة أخرى حطمت الخطية ودمرت.
0: Through a tree, the entire human race became rebellious and self-centered.
1: على شجرة كل الجنس البشري أصبح عاصيا وباحثا عن الذات.
0: But through another tree, the cross of Jesus Christ, it became possible for believers to be saved from eternal judgment that is coming upon the world.
1: ولكن على شجرة أخرى صليب يسوع المسيح وأصبح ممكنا للمؤمنين أن يخلصوا من الدينونة الأبدية الآتية على العالم.
0: Let me ask you this.
1: دعني أسألك هذا السؤال.
0: Which tree are you living on?
1: على أي شجرة أنت تعيش؟
0: Are you living on the tree of temptation?
1: هل تعيش على شجرة الإغراء والتجربة؟
0: Or are you living on the tree of the cross with all of its power and salvation?
1: أم أنك تعيش على شجرة الصليب بكل قوته وخلاصه؟
0: On which tree do you place your hope?
1: على أي شجرة تضع أملك ورجائك؟
0: Do you place your hope on the tree of good and evil?
1: هل تضع أملك ورجائك على شجرة معرفة الخير والشر؟
0: Do you hope that your good will outweigh your bad?
1: هل تعلق آمالك على أن حسناتك تفوق سيئاتك؟
0: Or do you place your hope on a different tree?
1: أم أنك تعلق آمالك على شجرة مختلفة؟
0: Do you place your hope on the tree of the cross of the Lord Jesus Christ?
1: هل تعلق أملك ورجائك على شجرة صليب الرب يسوع المسيح؟
0: Do you place your hope on the tree where his blood was shed on Calvary?
1: هل تعلق أملك ورجائك على الشجرة التي سفك فوقها دمه في الجلجثة؟
0: Christ's blood was shed to make it possible for you to escape the final judgment.
1: دم المسيح سفك لكي يمكنك من النجاة من الدينونة الأبدية.
0: Christ's blood was shed to make it possible to live a victorious and joyful life here and now.
1: دم المسيح سفك لكي يمكنك من أن تعيش حياة النصرة والفرح هنا والآن.
0: My listening friends, God made the provision.
1: أيها الصديق المستمع، لقد أعطاك الله الفرصة والإمكانية.
0: And the provision is this.
1: والإمكانية هي هذه.
0: Only those who put their whole trust and confidence in the tree of the cross.
1: فقط أولئك الذين يضعون رجاءهم وثقتهم في شجرة الصليب.
0: Will make it to the eternal garden in heaven.
1: هم الذين يصلون إلى الجنة الأبدية في السماء.
0: Will you come to him today?
1: فهل تأتي إليه اليوم؟
0: I pray that your answer would be yes.
1: أصلي أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال. وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني. كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية، لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته، لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة، ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وأسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي ان الله هيدبر امر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله انه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل ام بتقلق على جواز بنتها، صلي من اجل بنتك ومن اجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

كنت المستمعين، اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم

هنا. وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي وغسلوا كرعيكم، وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم اوعى راكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش تغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يبي يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جو الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم اللي قاعدين قدام الباب بالعمى لدرجة إنهم ما عادش عرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط

هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوي من شره أكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة، لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقالوا لوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من يديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة لوط راك تبحث وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغضت حياتي، ونا ما نقدرش نهرب للجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهي المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال الملاك قبل تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. بسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الأرض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سود ومعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذك المدن واللي ساكنين فيها، وقلب السهل اللي يلاها وكل مزرعات الأرض. أما ولية لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

أخوتي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوه من المدينة ودمروها لأن ربي أمر أنها تتدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة الصغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهكي لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنه في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها بيه، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولد اللي جبته سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقال

0: سارة، ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا. من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال؟ راني جبت الأولاد في آخر عمره، وكبر إسحاق وانفطم، ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق. لكن بعد وقت شافت سارة أن ولادها هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولدي إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش للعيل ولا خديمتك، أسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لأن بإسحاق حيصير لك ذرية، وحندير من ولاد الخديمة أمه لأن ذريتك. في الصبح بدري ناض إبراهيم وخذا خبزة وقربة مية وعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في أرض بير سبع. ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقمعزت قدامه، لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها إيش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش، لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي ولده ومسكيه كويس، لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد. وكان الله مع العيل حتى كبر، وسكن في صحراء فاران، وصار شاطر في رمي القوس، وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوب نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك اللي جبته سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبال لي نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار، وخذ اثنين من عبيده وولده ووتى حطب المهرقة، وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. وفي اليوم الثالث بهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار، لأن ما نمشي ناوي الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوكا مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة، وهو شال الموس والنار، وعدوا مع بعضهم. وقال الولاد البوه يا باتي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فسأله هذه النار والحطب، ولكن وين حولي المحرقة؟ فرد علي إبراهيم وقال له الله يدبر النفس حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله، دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة، ووتى الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب إيش يا ربي؟ فقال له ربنا أوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني عرفت أنك تخاف الله وما منعتش ولدك الحبيب علي. ولما بهت إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة، فخذاه وقدم محرقة بدل ولده. وسمى إبراهيم المكان ذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذاتي، لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوة المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشين صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع، ويسمع في كلام الله ويتبع في رشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدف من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المزبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهمينه. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد للب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله انت عملت كده ليه.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطي كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
8: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
9: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
10: قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
7: هو يشتهي الموت
8: لأنه رسول لله،
11: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
9: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
10: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله.
7: أرواح الأبرار فقط.
11: يصور سليمان النبي الموت بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
7: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم. ماذا عن الأشرار؟
8: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
11: إلى الهوى.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب. طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمه.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا.
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عاقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر بها.
1: هذا يخيف،

0: عذاب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
1: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
2: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
0: لم نكن نعرف ذلك.
3: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة.
3: كما صورها يوحنا الرأي، يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيء.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة.
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنومة في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها، شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل، يتغير فكر الناس وبهدوء يحصل.

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. في خناقة كبيرة دايرة ما بين بتوع العلم وبتوع الإيمان. بتوع العلم بيقولوا ما فيش حاجة اسمها إيمان ولا ربنا، في بس حقائق علمية. وفريق الإيمان بقى بيلغوا العلم خالص وبيقولوا لا، علم إيه وبتاع إيه؟ العلم ده مبني على الحقائق، لكن الإيمان مبني على القلب وإنك تثق من غير ما تفكر. الخناقة دي بقى ليها مواسم. الخناقة كانت على آخرها جدا جدا في العصور الوسطى. الكنيسة كانت وقتها رافضة العلم، والعلماء والعالم اللي كان بيقول رأي أو فكرة مش على هوا الكنيسة كان بيتحبس وممكن يتقتل كمان، زي العالم جاليليو جاليلي اللي طلع نظرية قال فيها أن الأرض كوكب صغير بيلف حوالين الشمس. هو قال الكلمتين دول من هنا والدنيا قامت ومقعدتش، وده ليه؟ لأن الكنيسة كانت بتقول أن الأرض هي مركز الكون، والشمس وكل الكواكب التانية كانت بتلف حواليها. بعد العصور الوسطى الخناقة دي هديت شوية، والعصر الحالي الخناقة دي رجعت بشكل أو بآخر، وانتشرت موجة جديدة من الإلحاد وتقديس العلم ولا شيء غير العلم. وطبعا الموجة دي قصادها الموجة اللي بترفض العلم بكل أشكال. وعشان إحنا كمؤمنين ما نتوهش بين الخناقتين دول، تعالوا ندور في الكتاب المقدس. هل بيتعارض العلم والكتاب المقدس؟ أولا، إيه هو تعريف العلم؟ العلم هو مجموعة من المعلومات، سواء عن حاجات حصلت في الماضي وإزاي نشأت وإيه تاريخها، أو معلومات عن أشياء بتساعدنا بعد كده عشان نخترع شيء جديد. زي الميكانيكي مثلا لازم يعرف شوية معلومات عن مكونات العربية عشان يعرف يصلحها، وممكن يخترع قطع غيار جديدة ليها كمان. لكن الكتاب المقدس بالأساس كتاب روحي جواه رسالة من الله للبشر، رسالة مضمونها الحب والخلاص، ووضحها الله بأشخاص مختلفين وبطرق مختلفة على مر العصور. ومع ذلك هنلاقي ان الكتاب المقدس بيحكي أمثلة علمية دقيقة قعد العلماء سنين وسنين يفكروا فيها وتطلع غلط فيصلحوها ويغلطوا تاني وهكذا. زي مثلا نشأة الكون، حاول البشر من قديم الأزل يعرفوا الكون ده نشأ ازاي ومين اللي عمله. منهم اللي قال انه كان في نجم كبير انفجر، طب مين اللي عمل النجم ده وايه اللي خلاه ينفجر؟ معرفوش يردوا. لكن الكتاب المقدس بيوصف بشكل دقيق جدا مراحل صناعة الكون في سفر التكوين في أولى إصحاحاته، وكأنه بيقول للإنسان عايز تعرف البداية، البداية أهي. في تكوين 1:5 بيقول الكتاب وضع الله النور

هي كانت في المية، بعدها جت الطيور وكل حيوانات الأرض، وفي النهاية جه الإنسان. الكتاب في تكوين واحد بيوصف الترتيب ده بمنتهى الروعة، فبيقول إن الأرض كلها كانت متغطية بالمية، وأمر الله في تكوين 21 أن تنشأ الكائنات الحية في المية، وبعدها خلق الطيور وباقي المخلوقات، وفي الآخر خالص الإنسان. وحتى الذرة اللي ابتدى الإنسان يعرفها من حوالي سنة 1808 على إيد العالم جون دالتون، اللي قال إن كل الأشياء في الكون متكونة من حاجات صغيرة جدا عينينا ما تقدرش تشوفها واسمها الذرة. الكتاب قالها من قبل ما دالتون ده يتوجد في الدنيا بكتير، وقالها في عبرانيين 11 وعدد 3: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بمعنى أن الله خلق الكون مش من أشياء قادرين نشوفها أو ظاهرة، لكنه اتخلق من أشياء لا نراها بعينينا. ونظرية تانية كتيرة جدا لو دورنا بدقة هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها قبل ولادة العلماء اللي وضعوها بآلاف السنين. بيحكي في العهد الجديد مثلا ان يوسف كان بيشتغل نجار، وعلم الرب يسوع النجارة، وعشان نصنع كرسي مثلا لازم اكون عارف الصنعة اللي مبنية على علم. والرب يسوع استخدم مثلا في تنقلاته السفن اللي صنعها العلم، مع انه كل القدرة وقادر انه يمشي على المية طول الوقت. ومن اللي شفناه في كل الأمثلة اللي فاتت نقدر نفهم إن الكتاب المقدس مش ضد العلم ومفيش تعارض بينهم، ولكن لكل واحد منهم رسالة مختلفة عن التاني. الكتاب المقدس هدفه إعلان محبة الله للإنسان وخلاصه، ولولا سقوط الإنسان وبعد عن الله ما كانش هيبقى فيه كتاب مقدس، لأن علاقة الإنسان بالله كانت هتبقى وجه لوجه زي آدم قبل السقوط. أما العلم بقى فهو وسيلة مختلفة بتساعدنا نفهم عظمة الله وجلاله وقدرته على خلق الكون من العدم بكلمة كن فيكون، ووسيلة كمان عشان يسهل لنا حياتنا بالاختراعات المختلفة. العلم مش بيتعارض أبدا مع الكتاب المقدس، والله مش ضد ان احنا نبتكر ونبدع، بالعكس ده هو خلقنا عشان نكون مبدعين، بنطور وبنتطور مع العلم المختلف. لكن الفكرة كلها ان احنا ما نوازنش العلم بالكتاب المقدس، الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. الكتاب المقدس كتاب روحي وهدفه انه يوصل رسالة الخلاص لكل انسان موجود على الكرة الارضية دي، اما العلم فده هدفه انه يسهل حياتنا ويساعدنا عشان نتقدم ونتطور. الله لو ما كانش عايزنا نبتكر ونبدع ونبقى علماء ومختلفين في كل حاجة ما كانش خلق الدافعية دي فينا، ولا خلق حب الاكتشاف وحب الابتكار فينا. الله عايزنا بنعرف العلم ونستخدمه، لكن عايزنا كمان ما نحطش قلبنا عليه وما يكونش ده أولوية حياتنا، لكن الكتاب المقدس هو يبقى مرجعيتنا في كل أمور حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصارعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. لو انت مؤمن جديد ومش عارف شكل المؤمنين بيبقى عامل ازاي وهم رايحين الكنيسة، يبقى الفيديو ده عشانك. وانا هقولك الخلاصة. المؤمن كده علشان يروح الكنيسة لازم يبقى له شكل معين. لو انت ولد يبقى انت لازم تلبس فورمال، مش اي تيشيرت وبنطلون والسلام. سرح شعرك كويس، تكون على وشك ابتسامة رقيقة جدا، باصص السنة في الارض وتتكلم بهدوء. اما البنات بقى فمن فضلك اهتم انك تلبسي حاجة واسعة وطويلة على قد ما تقدر، مالناش دعوة بالموضة دلوقتي. وكمان شعرك من فضلك، ايه الكيرلي والحاجات الشعر الكتير ده؟ لازم شعرك يبقى كده مفرود وحلو يدل على الوقار، وعلى وشك ابتسامة وديعة صغننة. هو ده المطلوب منك والمطلوب منك لما تدخل الكنيسة. ويا سلام بقى لو كلامك جوه الكنيسة يبقى مختلف شوية عن بره الكنيسة. انت رايح بيت ربنا برضو، المكان ده ليه مقال. لازم تكون بتنقي كلامك بالتنتوفة، ولازم كمان تكون حاطط على وشك الوقار. انت مش رايح تهزر ولا تلعب، ده بيت ربنا وليه قداسة. من الاخر كده جوه الكنيسة ليه شكل، احفظ الشكل ده واحرص عليه. ولما تطلع بره الكنيسة اعمل اللي انت عايزه وعيش بالطريقة اللي تريحك. حاسس انه ده سنة نفاق؟ معك حق. الكلام ده بعيد كل البعد عن علاقتنا الحقيقية بالمسيح وكمان تعليم الكتاب المقدس. الله عايزنا اشخاص حقيقيين مش مزيفين. الله عايزنا نكون جوه الكنيسة زي براها، مش جوه الكنيسة بقناع اسمه الشخص الوديع الهادي المؤدب، وبره الكنيسة انا زي اهل العالم بالظبط ما اختلفش عنه. بس كمان انا مش عايش جوه الكنيسة بالشخص الكاتم على نفسه اللي شكل وقور، واحاول ان انا امثل ده براها فبقى انسان مزيف مرتين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن عايزني اكون حقيقي دايما مشابهين صورة ابنه، نكون على مثاله في شغلنا، في دراستنا، في حياتنا، في بيتنا، مع اهلنا، مع كل اصحابنا، وكمان في الكنيسة. ودايما اسأل نفسي سؤال، يا ترى هو لو في الموقف ده كان هيتصرف ازاي؟ متهيألي ساعتها وساعتها بس هتعرف تختار الشكل الصح والطريقة الصح لتعاملك كمؤمن.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المريح. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. إنجيل متى إصحاح 28 وعدد 28 و29.

0: مين فينا مش تعبان؟ مين فينا يدعي ان المسيح يريحه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بتعبي وعصياني، جاي لك تفك أسري وتريحني من الخطية اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تريحني وترفع الشيلة التقيلة اللي حمياني. سيدي وملكي
1: يسوع. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا لها من عطية سماوية، يا لها من محبة إلهية، فالله بعواطف أبوية أعطاني البنوية. أنا اللي كنت في الماضي من أبناء إبليس، أبناء المعصية، أبناء الغضب، صرت الآن في المحبوب ابن محبوب. فالشر اتغفر والماضي اتستر، الحاضر سعيد والمستقبل أيضا مجيد. يا للفخر، فأبويا الحنان هو نفسه الله العظيم صاحب السلطان. ويا للحب، فالله الجبار المهوب، هللويا، هو أبويا.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم،

0: زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

متسربلا بالبر. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. المزمور 17 الآية 15. يا لها من كلمات رائعة، ويا له من رجاء جميل. هذا الرجاء لكل مؤمن حقيقي، رجاء يمتد إلى ما بعد نهاية الزمن ويستمر إلى الأبدية. جميعنا سوف نرقد في الموت، ولكننا سنستيقظ يوما ما، وعندما نستيقظ سنكون راضين، راضين لأننا سنكون على شبه الرب. سوف نجد أنفسنا متسربلين ببره، سوف نكون على شبهه، سوف ننظر إلى وجهه. تلك الكلمة الواحدة راضيا تبدو وكأنها وتر حساس في أعماق كياني. أحب أن أكرر ذلك لنفسي، سوف أكون راضيا، راضيا، راضيا تماما. ومن أجل هذا أنا مستعد للعمل والانتظار، وأن أتحمل الألم أيضا إذا لزم الأمر. لا أعتقد أن هناك أي شيء آخر يمكن أن يرضي قلب الإنسان بالكامل إلا الله نفسه. في هذا الوقت، في هذه الحياة، كمؤمنين لدينا اتصال مع الله لنعرفه ونخدمه ونفعل مشيئته، ولكن هناك فجوات في إعلانه لنا. هناك هذا الحجاب بيننا، فنحن لا نزال في الجسد. إن أفكارنا ومفاهيمنا محدودة جدا وغير كافية لفهم الله، ولكن سيأتي يوم سنستيقظ فيه لابسين بره وليس برنا، لنقف بلا عيب أمام عرشه ونراه وجها لوجه. عندئذ سوف نكون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for joining us again.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: If you are joining these broadcasts for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذه الإذاعات للمرة الأولى,
0: we are starting a new series called The Garden versus the City.
1: فنحن في بداية سلسلة جديدة نسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: Last time I promised to tell you about the other characteristics of the Garden of Eden.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم عن مواصفات أخرى لجنة عدن.
0: In our last broadcast, we learned that the Garden of Eden was picturesque.
1: وعرفنا في حلقتنا الماضية أن جنة عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال.
0: It was a place of incomparable beauty.
1: كانت مكانا لا يبارى في الجمال.
0: The second characteristic of Eden,
1: والصفة الثانية المميزة لجنة عدن,
0: is that it was a place of provision.
1: أنها كانت مكان المؤن والعناية والتدبير.
0: Eden was a productive garden.
1: عدن كانت جنة منتجة مثمرة.
0: Not only was it beautiful,
1: فلم تكن جميلة فحسب,
0: but it was useful.
1: بل كانت نافعة أيضا.
0: Not only was it picturesque,
1: لم تكن فاتنة رائعة الجمال فحسب,
0: but it was also a place of provision.
1: بل كانت مكانا للعناية وتدبير المؤن أيضا.
0: The trees were not only pleasing to the eye,
1: لم تكن الأشجار شهية للنظر فقط,
0: but they were also good for providing food.
1: بل كانت أيضا جيدة لتوفير الطعام.
0: God did not only just create the world for its beauty,
1: فالله لم يخلق العالم لمجرد جماله,
0: but also for its utility.
1: بل أيضا لنفعه وفائدته.
0: God made the garden to sustain Adam and Eve and all his other creatures.
1: الله خلق الجنة لتغذي آدم وحواء وكل خلائقه الأخرى.
0: God made the garden to provide for the needs of his vice regent.
1: الله خلق الجنة لتمد نائبه بكل احتياجاته.
0: God always cared about beauty.
1: كان الله دائما يهتم بالجمال ويحرص عليه.

0: وضعه في الجنة ليعمل.
1: But work was a delight.
0: ولكن العمل كان فرحة.
1: Work was joy.
0: العمل كان بهجة.
1: Work was not a drudgery.
0: لم يكن العمل شاقا أو حقيرا.
1: Work was to be man's fulfillment.
0: كان العمل تحقيقا للإنسان.
1: Some people think that Adam and Eve were lazing around in the garden all day.
0: بعض الناس يظنون أن آدم وحواء كانا يتجولان في الجنة طول اليوم كسلانين.
1: And it wasn't until they were kicked out of the garden that they had to work.
0: وأنهما لم يبدأا في العمل إلا بعد أن طردا من الجنة.
1: That idea is wrong.
0: وتلك فكرة خاطئة.
1: From the beginning, Adam was to work and Eve was to be his helper.
0: فمنذ البداية كان آدم يعمل وكانت حواء تعينه.
1: The difference between working inside the garden and working outside of the garden was the presence of God.
0: والفرق بين العمل داخل الجنة والعمل خارج الجنة هو وجود الله.
1: When you work in the presence of God, God will bless the labor of your hand.
0: عندما تعمل في حضرة الله فإن الله يبارك عمل يديك.
1: But when you work on your own strength,
0: ولكن عندما تعمل متكلا على قوتك فقط,
1: it is like pouring water into a bucket full of holes.
0: فكأنك تصب الماء في دلو مليء بالثقوب.
1: No sooner do you put the water in,
0: بمجرد أن تضع الماء فيه,
1: then it leaks right out of the holes.
0: يتسرب الماء وينساب من الثقوب.
1: When you work to the glory of God,
0: عندما تعمل لمجد الله,
1: God will strengthen you.
0: الله يقويك.
1: When you work to the glory of God,
0: عندما تعمل لمجد الله,
1: God will bless you and multiply your efforts.
0: فإنه سيباركك ويضاعف لك جهودك.
1: But when you work for your own glory,
0: ولكن عندما تعمل لمجدك الشخصي,
1: you work hard but you do not have any lasting fulfillment.
0: فأنت تعمل جاهدا ولكنك لا تحقق شيئا يبقى أو يدوم.
1: When you honor God with the first fruit of your labor,
0: عندما تكرم الله بباكورة عملك,
1: God will bless you and multiply the rest of what you have.
0: الله يباركك ويضاعف لك ما تبقى معك.
1: But when you spend it all on yourself,
0: ولكن عندما تنفق كل شيء على نفسك,
1: you will have no contentment in life.
0: لن تشعر بالاكتفاء في حياتك.
1: And that is what happened to Adam and Eve after they were thrown out of the garden.
0: وهذا ما حدث لآدم وحواء بعد أن طردا من الجنة.
1: My listening friends, I want you to listen very carefully.
0: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: You and I have inherited this curse.
0: أنت وأنا ورثنا هذه اللعنة.
1: And until men and women, boys and girls, put their trust in Jesus Christ as their Savior and Lord,
0: وما لم يضع الرجال والسيدات والأولاد والبنات ثقتهم في يسوع المسيح كمخلصهم وربهم,
1: they will have the same discontentment and restlessness.
0: فإنهم سيكونون في نفس هذه الحالة من القلق وعدم القناعة.
1: As I mentioned in our last broadcast, there is a third important characteristic of Eden.
0: وكما أشرت في حلقتنا الماضية, هناك صفة ثالثة هامة ومميزة لجنة عدن.
1: It was not only picturesque.
0: فهي لم تكن فقط فاتنة ورائعة الجمال.
1: It was not only a place of provision.
0: ولم تكن فقط مكان المؤن والكفاية والعناية.
1: Eden also was perfectly suited for Adam and Eve and for their protection.
0: ولكن عدن كانت أيضا مناسبة تماما لحماية آدم وحواء.
1: In the garden there was a harmony with God.
0: ففي الجنة كان هناك انسجام وتناغم مع الله.
1: This led to harmony with each other.
0: وهذا أدى إلى انسجام وتناغم كل منهما مع الآخر.
1: And harmony with their environment.
0: وإلى الانسجام والتناغم مع بيئتهم.
1: And that is what made Eden to be a paradise.
0: وهذا هو الذي جعل عدن فردوساً.
1: The enclosed nature of the garden,
0: فإن طبيعة السياج حول الجنة,
1: tells us about the quality of life there.

0: تخبرنا عن نوع الحياة هناك.
1: The walls that enclose the garden are symbolic of God's protection.
0: فالأسوار التي أحاطت بالجنة هي رمز حماية الله.
1: They are symbolic of God's sheltering of Adam and Eve.
0: هي رمز حماية الله لآدم وحواء.
1: The walls are symbolic of God's guarding them.
0: الأسوار هي رمز حراسة الله لهما.
1: While the walls surrounded the garden,
0: وبينما كانت الأسوار تحيط بالجنة,
1: the garden was open from above where God's watchful eye was upon them.
0: كانت الجنة مفتوحة من فوق حيث كانت عين الله الساهرة عليهما.
1: The Bible said that Adam and Eve had fellowship with God.
0: ويقول الكتاب المقدس إن آدم وحواء كانت لهما شركة مع الله.
1: When you have fellowship with God,
0: عندما تكون لك شركة مع الله,
1: you have God's protection.
0: ستكون لك حماية الله.
1: So God's protection was in the garden.
0: وهكذا كانت حماية الله في الجنة.
1: However, there was the tree of good and evil.
0: وعلى أي حال كانت هناك شجرة معرفة الخير والشر.
1: This tree was in the garden for a reason.
0: كانت هذه الشجرة في الجنة لسبب معين.
1: You know, when my children were small, I used to tell them the story of the fall of Adam and Eve.
0: عندما كان أطفالي صغارا كنت أحكي لهم قصة سقوط آدم وحواء.
1: So every time one of them would get into trouble, they would say the following.
0: وفي كل مرة كان أحدهم يقع في مشكلة ما معي كان يقول,
1: well, if Adam and Eve had not eaten from the tree, I would not be in trouble with you right now.
0: لو لم يأكل آدم وحواء من تلك الشجرة لما كانت هناك مشكلة بيني وبينك الآن.
1: They use good Bible knowledge.
0: لقد استخدموا معرفة كتابية صحيحة.
1: But it did not spare them the consequences of what they had done.
0: ولكن هذا لم يعفهم من نتائج ما كانوا قد فعلوه.
1: The tree of good and evil was there to remind Adam that he was accountable to his maker.
0: شجرة معرفة الخير والشر كانت هناك لكي تذكر آدم أنه كان مسؤولا أمام خالقه.
1: The tree of good and evil is always there to remind us that we are not our own.
0: شجرة معرفة الخير والشر هي دائما هناك لكي تذكرنا أننا لسنا ملكا لأنفسنا.
1: It is there to remind us that we are not God.
0: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لسنا نحن الله.
1: It is there to remind us that we are accountable to God.
0: وهي هناك لكي تذكرنا أننا مسؤولون أمام الله.
1: It is there to remind us that we cannot escape God's judgment.
0: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لا نستطيع أن نهرب من دينونة الله.
1: Except by taking cover in His perfect sinless Son, the Lord Jesus Christ.
0: إلا إذا كنا نغطي أنفسنا بشخص ابنه الكامل الذي بلا خطية الرب يسوع المسيح.
1: My friend, I want to tell you something that is very important about temptation.
0: أيها الأصدقاء أريد أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية عن التجربة.
1: Temptation is always an opportunity to either come under God's power and have victory over it.
0: التجربة هي دائما فرصة أن نتحصن بقوة الله فننتصر عليها.
1: Or to continue to go our way and suffer the consequences of our sin.
0: أو نستمر كما نحن في طريقنا ونقاسي نتائج خطايانا.
1: Temptation is there to remind us that alone we are helpless victims of temptation.
0: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا أننا إذا كنا وحدنا فإننا نصبح عاجزين ضحايا للتجربة.
1: But with Jesus we are more than conquerors.
0: ولكننا بيسوع نحن أكثر من أن نكون مجرد غالبين.
1: Temptation is there to show us that in our strength we are weak and cowards.
0: التجربة موجودة هناك لكي تبين لنا أننا في قوتنا الشخصية نحن ضعفاء وجبناء.
1: But with Christ, all things are possible for us.
0: ولكن بالمسيح يصبح كل شيء ممكنا لنا.
1: Temptation is there to remind us that doing things our own way spells defeat.
0: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا بأن عمل الأشياء بأسلوبنا الخاص ينطق بالهزيمة.
1: But through Christ we can have victory.
0: ولكن في المسيح يمكن أن يكون لنا الانتصار.
1: Eden with all of its beauty, provision and protection.
0: عدن بكل جمالها ومواردها وحمايتها.
1: Could not defeat temptation.
0: لم تستطع أن تهزم التجربة.
1: It took another garden to bring the possibility of victory over temptation.
0: تطلب الأمر بستانا آخر ليحقق إمكانية النصرة على التجربة.
1: That garden was the garden of Gethsemane.
0: ذلك البستان كان هو بستان جثيماني.
1: For it was in a garden that sin entered the human heart.
0: ففي بستان دخلت الخطية إلى القلب الإنساني.
1: And it was in a garden that sin was defeated.
0: وفي بستان آخر هزمت الخطية.
1: It was in a garden that Adam rebelled against God.
0: حدث في بستان أن آدم تمرد ضد الله.
1: But it was in another garden that Jesus, the perfect Son of God, obeyed the Father fully.
0: ولكن في بستان آخر حدث أن يسوع ابن الله الكامل أطاع الآب طاعة كاملة.
1: It was in a garden that Satan got the upper hand.
0: في بستان استطاع الشيطان أن تكون له اليد الطولة.
1: And it was in another garden that Satan was defeated and God had the upper hand.
0: وفي بستان آخر هزم الشيطان وكان الله هو الذي له اليد الطولة.
1: It was in the Garden of Eden that first man fell into sin and rebellion.
0: في جنة عدن سقط الإنسان الأول في الخطية والعصيان.
1: But it was in the Garden of Gethsemane that the perfect man rose from the dead.
0: ولكن في بستان جثيماني قام الإنسان الكامل من الموت.
1: It was in the Garden of Eden that Adam infected humanity with the virus of sin.
0: في جنة عدن سبب آدم العدوى لكل الإنسانية بفيروس الخطية.
1: But it was in the Garden of Gethsemane that Jesus made it possible for his followers to be forgiven of sins.
0: ولكن في بستان جثيماني أعطى يسوع لتابعيه إمكانية الغفران من الخطايا.
1: It was in the Garden of Eden that Adam suffered death as the consequence of his rebellion.
0: في جنة عدن قاس آدم الموت نتيجة لعصيانه.
1: But it was in the Garden of Gethsemane that the consequences of rebellion and sin were carried upon Jesus' perfect body.
0: ولكن في بستان جثيماني حمل يسوع على جسده الكامل نتيجة العصيان والخطية.
1: And if you have not received Jesus Christ as your Savior and Lord,
0: وإذا لم تكن قد قبلت يسوع المسيح كالمخلص والرب لك,
1: you are still in the first garden of temptation.
0: فأنت لا تزال في البستان الأول, بستان التجربة.
1: If you are not daily walking in the power of the one who defeated sin in Gethsemane,
0: إذا لم تكن تسلك يوميا في قوة ذاك الذي هزم الخطية في جثيماني,
1: chances are that sin is defeating you every single day.
0: فمعنى هذا أن الخطية لا تزال تهزمك كل يوم.
1: If you're not living under the authority of the only one who conquered death,
0: إذا لم تكن تحيا تحت سلطان ذلك الشخص الوحيد الذي هزم الموت,
1: chances are you are living in fear, worry and anxiety every single day.
0: فمعنى هذا أنك تعيش كل يوم في خوف وقلق واضطراب.
1: The question is therefore,
0: ولذلك فالأسئلة الموجهة إليك هي هذه.
1: Are you living in Eden with all of its temptation?
0: هل أنت تحيا في عدن بكل إغراءاتها وتجاربها؟
1: Or are you living in Gethsemane with all of its power?
0: أم أنك تحيا في جثيماني بكل ما يحمله ذلك لك من قوة؟
1: For just as a tree held its sway on Adam.
0: لأنه كما أن شجرة تسلطت على آدم وسيطرت عليه.
1: It was on a tree that Jesus hung to take back the sting of sin and death.
0: فإن الشجرة التي علق يسوع عليها أزالت شوكة الخطية والموت.
1: Through a tree, sin defeated Adam.
0: فعلى شجرة هزمت الخطية آدم.
1: On another tree, Jesus defeated sin.
0: وعلى شجرة أخرى هزم يسوع الخطية.
1: Through a tree, sin rendered Adam's future to be bleak.
0: على شجرة أسلمت الخطية مستقبل آدم للكآبة والعزلة.
1: But on another tree, Jesus gave us the hope of heaven.
0: ولكن على شجرة أخرى أعطانا يسوع رجاء السماء.
1: Through a tree, sin dominated and devastated.
0: على شجرة سيطرت الخطية ودمرت.
1: But on another tree, sin was destroyed and devastated.
0: ولكن على شجرة أخرى حطمت الخطية ودمرت.
1: Through a tree, the entire human race became rebellious and self-centered.
0: على شجرة كل الجنس البشري أصبح عاصيا وباحثا عن الذات.
1: But through another tree, the cross of Jesus Christ, it became possible for believers to be saved from eternal judgment that is coming upon the world.
0: ولكن على شجرة أخرى صليب يسوع المسيح وأصبح ممكنا للمؤمنين أن يخلصوا من الدينونة الأبدية الآتية على العالم.
1: Let me ask you this.
0: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Which tree are you living on?
0: على أي شجرة أنت تعيش؟
1: Are you living on the tree of temptation?
0: هل تعيش على شجرة الإغراء والتجربة؟
1: Or are you living on the tree of the cross with all of its power and salvation?
0: أم أنك تعيش على شجرة الصليب بكل قوته وخلاصه؟
1: On which tree do you place your hope?
0: على أي شجرة تضع أملك ورجاءك؟
1: Do you place your hope on the tree of good and evil?
0: هل تضع أملك ورجاءك على شجرة معرفة الخير والشر؟
1: Do you hope that your good will outweigh your bad?
0: هل تعلق آمالك على أن حسناتك تفوق سيئاتك؟
1: Or do you place your hope on a different tree?
0: أم أنك تعلق آمالك على شجرة مختلفة؟
1: Do you place your hope on the tree of the cross of the Lord Jesus Christ?
0: هل تعلق أملك ورجاءك على شجرة صليب الرب يسوع المسيح؟
1: Do you place your hope on the tree where his blood was shed on Calvary?
0: هل تعلق أملك ورجاءك على الشجرة التي سفك فوقها دمه في الجلجثة؟
1: Christ's blood was shed to make it possible for you to escape the final judgment.
0: دم المسيح سفك لكي يمكنك من النجاة من الدينونة الأبدية.
1: Christ's blood was shed to make it possible to live a victorious and joyful life here and now.
0: دم المسيح سفك لكي يمكنك من أن تعيش حياة النصرة والفرح هنا والآن.
1: My listening friends, God made the provision.
0: أيها الصديق المستمع، لقد أعطاك الله الفرصة والإمكانية.
1: And the provision is this.
0: والإمكانية هي هذه.
1: Only those who put their whole trust and confidence in the tree of the cross.
0: فقط أولئك الذين يضعون رجاءهم وثقتهم في شجرة الصليب.
1: Will make it to the eternal garden in heaven.
0: هم الذين يصلون إلى الجنة الأبدية في السماء.
1: Will you come to him today?
0: فهل تأتي إليه اليوم؟
1: I pray that your answer would be yes.
0: أصلي أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال، وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني، كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي ان الله هيدبر امر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله انه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل ام بتقلق على جواز بنتها، صلي من اجل بنتك ومن اجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قلتي المستمعين اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم، وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم اوعى راكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يب يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم القاعدين قدام الباب بالعمى، لدرجة أنهم ما عادش عرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوى من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان، لأن ربنا حيدمر هالمدينة. لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقال لوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من ايديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة، لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة لوط راك تبهت وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغذت حياتي، ونام ما نقدرش نهرب للجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهي المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها، مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال الملاك قبلت تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هيكي سموا المدينة صغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلبها ذيك المدن واللي ساكنين فيها

طبعا في الصبح بدري عدى إبراهيم للمكان اللي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه، وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة. وهيك لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنه في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال، ودار لها ما وعدها به، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولد اللي جبت سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم، ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق. لكن بعد وقت شافت سارة أن ولاد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولد إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش للعيل ولا خديمتك، أسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لأن بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة أمه لأن ذريتك. في الصبح بدري ناض إبراهيم وخذا خبزة وقربة مية وعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في أرض بيرسبع. ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقمعزت قدامه، لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ايش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش، لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي الولد ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد. وكان الله مع العيل حتى كبر، وسكن في صحراء فاران، وصار شاطر في رمي القوس، وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوب نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك اللي جبت سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبلني نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار، وخذ 2 من عبيده وولده ووتى حطب المحرقة، وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. وفي اليوم الثالث بهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار، لأن ما نمشي ناول الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوك مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولد البوه يا باطي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فسأله هذه النار والحطب، ولكن وين حول المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم وقال له الله يدبر النفس حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله، دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة، ووات الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب ايش يا ربي؟ فقال له ربنا اوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لاني انا عرفت انك تخاف الله وما منعتش ولدك الحبيب علي. ولما بهت إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة، فخذاه وقدم محرقة بدل ولده، وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذات

0: زوجتي لأنك درت كيف ما أمرتك وما بيتش تمنع ولدك الحبيب عليا. نحن نباركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوتي المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشين صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في رشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المضبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل شيء مش فاهمينا. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد للب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق، ونضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: you're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراع وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
7: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
8: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
9: قال بولس الرسول: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
6: هو يشتهي الموت
7: لأنه رسول لله،
10: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
8: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
9: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله،
6: أرواح الأبرار فقط.
10: يصور سليمان النبي الموتى بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
6: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم، ماذا عن الأشرار؟
7: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
10: إلى الهاوية، بعيدا عن الله.
8: مكان آخر غير السماء. طبعا
9: طبعا، مكان آخر غير السماء.
6: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
10: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
6: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
7: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
8: هذا موضوع علمي طويل.
9: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب طبعا.
2: طبعا لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا، لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمهم.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
0: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا.
3: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
3: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عاقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر بها.
1: هذا يخيف. حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
0: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
4: أنتم الآن تعرفون. ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
3: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
4: كما صورها يوحنا الرائي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
3: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيد.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة.
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنوم في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال

0: خالد هام جدا.
1: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
2: سؤال خطير هام مخيف،
3: ومن يستطيع الإجابة؟
1: لا أحد.
4: الله أعلم، من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
2: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن جديد ومش عارف شكل المؤمنين بيبقى عامل ازاي وهما رايحين الكنيسة، يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. المؤمن كده علشان يروح الكنيسة لازم يبقى له شكل معين. لو انت ولد يبقى انت لازم تلبس فورمة، مش اي تيشيرت وبنطلون والسلام. سرح شعرك كويس، تكون على وشك ابتسامة رقيقة جدا، باصص سنة في الارض، وتتكلم بهدوء. اما البنات بقى فمن فضلك اهتم انك تلبسي حاجة واسعة وطويلة على قد ما تقدر، مالناش دعوة بالموضة دلوقتي. وكمان شعرك من فضلك ايه الكيرلي والحاجات الشعر الكتير ده، لازم شعرك يبقى كده مفرود وحلو يدل على الوقار، وعلى وشك ابتسامة وديعة صغننة. هو ده المطلوب منك والمطلوب منك لما تدخل الكنيسة. ويا سلام بقى لو كلامك جوه الكنيسة يبقى مختلف شوية عن بره الكنيسة. انت رايح بيت ربنا برضو، المكان ده ليه مقال. لازم تكون بتنقي كلامك بالتنتوفة، ولازم كمان تكون حاطط على وشك الوقار. انت مش رايح تهزر ولا تلعب، ده بيت ربنا وليه قداسته. من الاخر كده جوه الكنيسة ليه شكل، احفظ الشكل ده واحرص عليه. ولما تطلع بره الكنيسة اعمل اللي انت عايزه وعيش بالطريقة اللي تريحك. حاسس انه ده سنة نفاق؟ معك حق. الكلام ده بعيد كل البعد عن علاقتنا الحقيقية بالمسيح وكمان تعليم الكتاب المقدس. الله عايزنا اشخاص حقيقيين مش مزيفين. الله عايزنا نكون جوه الكنيسة زي براها، مش جوه الكنيسة بقناع اسمه الشخص الوديع الهادي المؤدب، وبره الكنيسة انا زي اهل العالم بالظبط ما اختلفش عنه. بس كمان انا مش عايش جوه الكنيسة بالشخص الكاتم على نفسه اللي شكله وقور، واحاول ان انا امثل ده براها فبقى انسان مزيف مرتين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن عايزني اكون حقيقي دايما دايما، مشابهين صورة ابنه، نكون على مثاله في شغلنا، في دراستنا، في حياتنا، في بيتنا، مع اهلنا، مع كل اصحابنا، وكمان في الكنيسة. ودايما اسأل نفسي سؤال، يا ترى هو لو في الموقف ده كان هيتصرف ازاي؟ متهيألي ساعتها وساعتها بس هتعرف تختار الشكل الصح والطريقة الصح لتعاملك كمؤمن.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيراً.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من أخ عزيز علينا اسمه هادي، وهي قصة حلوة برشا حبينا نتقاسموها معاكم. الحكاية هذه صارت من برشا عوام، في نهار من نهارات الصيف السخون في جنوب فلوريدا، وقت اللي قرر طفل صغير يمشي عوم في بحيرة. البحيرة هذه ورا دارهم باش يبرد روحه ويتفرهد. نحى دبشه وهو يزرب فرحان باش يعوم ويتبحبح في الماء البارد. دنقز في الماء والفرحة مستيعدته، اتخل وسط البحيرة، وهو ما يعرفش انه في نفس الوقت كان فما تمساح يعوم في هالبحيرة. امه كانت تتفرج فيه من شباك دارهم، وفجأة رت التمساح، رتهم الزوز يقربوا من بعضهم بشوية بشوية. بخوف كبير جريت الأم بأقصى سرعتها للبحيرة، وهي تعيط بأعلى صوتها، تعيط له وتنبه فيه من التمساح، تنبه فيه من الخطر. كي سمعت طفل صوتها تفجع، اتلفت وراه ورا التمساح وبدأ يحاول يقاوم، يحاول يخرج ويهرب لأمه. لكن أول ما وصل الطفل لآخر البحيرة وشد يدين أمه، كان التمساح زاد شده من ساقيه. من على حرف البحيرة شدت الأم يدين ولدها، والتمساح من الماء شد ساقيه، وهنا بدت الحرب بين الاثنين. التمساح كان أقوى من المرأة، لكن حب الأم لولدها خلاها تتمسك بيه، ما حبتش تضعف، ما حبتش تسلم، بقات تصارع فيه متمسكة بولدها الغالي. في الوقت هذاك تعدى فلاح كان قريب من البحيرة وسمع العياط اللي متاع الأم وولدها، خلى كل شيء، وقف الكاميونة متاعه وجبد المقرونة وضرب بيها التمساح وقتله. الطفل نجم يمنع، نجم يمنع ويعيش، لكن بعد ما عدى أشهر في السبيطار عداهم يداوي على ساقيه اللي كانت مشوهة برشا بسبب عضات التمساح اللي حب يأكله. زاد في دي كانوا فما ندوب أخرى، ندوب كبيرة من ضوافر أمه اللي غرزتهم في لحمه، وما حبتش تخليه للتمساح، ما حبتش تخليه لمحبتها الكبيرة لولدها. بعد ما راموا راس الأحد التلفز متاع الأخبار هالحادثة، مشي اجتمع بطفل وعمل معاه لقاء صحفي وطلب منه يوريه التشوهات. هز الطفل حويجه ووريه ساقيه باش يوريه شنو عمل التمساح في ساقيه، لكن زادة هز مريوله وقال عندي جروح في يدي على خاطر أمي كانت أقوى من التمساح وما خلتنيش نفلت من يدها. أنا وانتي النجم ونكون نشبه برشا لهالطفل، نحن زادة عدنا تشوهات، عدنا ندوب مش بسبب تمساح قابلناه في بحيرة عمنا فيها من قبل، لكن بسبب الماضي الأليم اللي عشناه. بعض هالجروح نجم تكون خايبة برشا وتنجم تكون سبب في ندمة ووجيعة، لكن بعض الجروح يا أخواتي تنجم تكون بسبب ظروف عشناها، لكن ربي رفض انه يخلينا نبعده عليه. وتأكد انه في وسط عركك فما ديما شكون متمسك بيك باش يمنعك من مخاطر حطيت روحك انت فيها ولو يوصل يضرك. وهالإنجيل يعلم هذا، من الإنجيل تتعلم اللي ربي يحبك ويحب يحميك ويبعدك على كل طريقة تضرك. لكن ساعات نطيحوا في مواقف صعيبة وما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراها، ما نعرفوش شنو يستنى فينا من ورا قراراتنا. بحيرة الدنيا فيها برشا مخاطر، ونحن ننساو اللي العدو ديما غادي ويستنى فينا باش يهاجمنا، ووقتها تبدأ حروباته ضدنا. كان انت عندك ندوب مخبي على يدك فشكره برشا على خاطر هذا، يعني انه مش باش يخليك تتاخذ منه. ياريت كل واحد فينا يقول للي يحبهم واللي ما يحبهم زاد هالكلام، يوريهم المحبة الإلهية. نحن ما نعرفوش شنو يستنى فينا، ما نعرفوش شنو يعيش غيرنا، ما نعرفوش الظروف اللي يمر بها، وزاد ما نحكموش على ندوب الناس الاخرين على خاطر ما نعرفوش الظروف اللي خلتهم يمروا بها واللي عانيوا منها من هالندوب. في هاللحظة فما شكون بحاجة يعرف إنه ربي يحبه وإنتي زادة تحبه، وما تخليهمش يمشوا بلا بركة. وفي آخر الحلقة أخواتي نحب نخلي معاكم شاهد في أمثال 27:6 يقول: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبولات العدو.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

كنت مدير فاتح نفس الموظفين عالشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير تاخد شغل مالوش مثيل تاخد إنتاج خطير أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحلها لهم يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم ونجحنا انتوا السبب فيه شكرا والبركة فيكم.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامج بصمه في الحياه. ازيك يا مودي؟
1: توني ازيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: انا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركه بتعمل حلول تسويقيه على الانترنت.
0: احنا فارق معانا قوي انه يبقى اللقاء معاك النهارده عشان الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجه فرقت معاك في الاغنيه؟
1: فرق معايا سطره مكتوبه. انا اسمح لي طبعا احيي اللي كتب عشان الكاتب حلو قوي والاغنيه كمان جميله قوي. فرق معايا سطره كانت بتقولي لاقوك داخل الصبح في وشك ابتسامه. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامه، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عاده كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامه حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفه.
0: اوكي،
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا، دايما بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شويه مواقف، ويعني وانا داخل مره بعمل حاجه سخنه هنا في المكان فشفت شويه حاجات كده مكتوبه، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مره يعني اول مره او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقه انا قسمت، ما هو ما كانش يعني كانت الفكره بسيطه. هو كل البلاطات بتاعه الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب أنا قريت جملة نفسي تقولي إيه دي وخلينا نحكي فيها. يعني
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف أفندي وبيعايرنا بيهم، إيه حكايتها ومين اللي بيعاير مين وإيه الحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا، ويعني عمره في حياته ما قرر إنه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق. وبعدين في مرة قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه، يعني من ضغط زمايله عليه، قرر يجيب 2 كيلو سفندي في حادثة غير مسبوقة. فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات، فراح حطها في المطبخ وعد على واحد واحد فينا في المكتب بما فيهم انا عشان يقول لي مودي فيه سفندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته، بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها، يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامه والضحكه هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات. فاما كناش نضحك هنتكتم، يعني ممكن ننفجر في وقت من الاوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطه.
0: اوكي.
1: لكن عايز اقول لك على تجربه غريبه جدا. اغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنه ولا اتنين اول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجوده ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوه بالحاجات اللي احنا قريناها من شويه على الحيطه؟ انا يعني نفسي اسمع اي حاجه.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش، فرحت اسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر،
0: أوكي.
1: قال لي لا ما انا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
0: يعني انا اتمنى اشتغل بك، بحب اتفسح على وسط الشغل.
1: انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيها على طول. فعاده وبيننا باب، فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا، انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
0: يا نهار.
1: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم، بس انا هحط لمبه في الاوضه، لو لقيتوا اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت. تمام. وما كدبش عليك كنت بنور لمبه ثلاث ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا، يا جماعه حرام عليكم، الراجل ده الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قالوا لي طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
0: طيب مودي، تحب تقول حاجه للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى قدام الموظفين او الناس اللي شغاله معاهم، انت تحب تقول حاجه او انت عندك راي في الحته دي؟
1: بص، لما ما كنتش بحاول اتصرف تصرفات يعني شكلها غريب، الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤوليه جدا، ووقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج، احنا مش جايين نهرج، احنا جايين نشتغل. بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا، يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل. بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كنا بنهزر على اننا قد بعض، وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض، وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش، لكن ينفع بسهولة ان نبقى أصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص توني، اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح، وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل. ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
0: مودي، احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة، وشكرا ليك، ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
1: أتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
0: شكرا ليك.
2: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل، وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل، أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير، تاخد

لواحد شفت انه تعبان، او رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة ايه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، او تجمعهم مرة تطمن على احوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوا داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة. روحوا عشان بقية اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا رب اسمع. لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: الحياة.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح.
2: لماذا المسيح؟ هو المريح. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. إنجيل متى إصحاح 28 وعدد 28 و29.

0: مين فينا مش تعبان؟ مين فينا يدعي ان المسيح يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي وعصياني، جايلك تفك أسري وتريحني من الخطية اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تريحني وترفع الشيلة التقيلة اللي حمياني. سيدي وملكي
1: يسوع. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أعزائي المستمعين

أعتقد أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعاً في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

متسربلا بالبر. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. المزمور 17 الآية 15. يا لها من كلمات رائعة، ويا له من رجاء جميل. هذا الرجاء لكل مؤمن حقيقي، رجاء يمتد إلى ما بعد نهاية الزمن ويستمر إلى الأبدية. جميعنا سوف نرقد في الموت، ولكننا سنستيقظ يوما ما، وعندما نستيقظ سنكون راضين، راضين لأننا سنكون على شبه الرب. سوف نجد أنفسنا متسربلين ببره، سوف نكون على شبهه، سوف ننظر إلى وجهه. تلك الكلمة الواحدة راضيا تبدو وكأنها وتر حساس في أعماق كياني. أحب أن أكرر ذلك لنفسي، سوف أكون راضيا، راضيا، راضيا تماما. ومن أجل هذا أنا مستعد للعمل والانتظار، وأن أتحمل الألم أيضا إذا لزم الأمر. لا أعتقد أن هناك أي شيء آخر يمكن أن يرضي قلب الإنسان بالكامل إلا الله نفسه. في هذا الوقت، في هذه الحياة، كمؤمنين لدينا اتصال مع الله لنعرفه ونخدمه ونفعل مشيئته، ولكن هناك فجوات في إعلانه لنا. هناك هذا الحجاب بيننا، فنحن لا نزال في الجسد. إن أفكارنا ومفاهيمنا محدودة جدا وغير كافية لفهم الله، ولكن سيأتي يوم سنستيقظ فيه لابسين بره وليس برنا، لنقف بلا عيب أمام عرشه ونراه وجها لوجه. عندئذ سوف نكون راضين، ولا شيء آخر يمكن أن يحل محل ذلك. فهذه هي نهاية كل حي، فالكل ينتهي في الله ذاته. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور. آمين. رسالة يهوذا الآيتان 24 و25. يا رب، أنا أتخلى عن كل ما هو أرضي يجعلني أشعر بالرضا مؤقتا، ويسلب مني الرضا حين أنظر بالبر وجهك.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for joining us again.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: If you are joining these broadcasts for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذه الإذاعات للمرة الأولى,
0: we are starting a new series called The Garden versus the City.
1: فنحن في بداية سلسلة جديدة نسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: Last time I promised to tell you about the other characteristics of the Garden of Eden.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم عن مواصفات أخرى لجنة عدن.
0: In our last broadcast we learned that the Garden of Eden was picturesque.
1: وعرفنا في حلقتنا الماضية أن جنة عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال.
0: It was a place of incomparable beauty.
1: كانت مكانا لا يبارى في الجمال.
0: The second characteristic of Eden,
1: والصفة الثانية المميزة لجنة عدن,
0: is that it was a place of provision.
1: أنها كانت مكان المؤن والعناية والتدبير.
0: Eden was a productive garden.
1: عدن كانت جنة منتجة مثمرة.
0: Not only was it beautiful,
1: فلم تكن جميلة فحسب,
0: but it was useful.
1: بل كانت نافعة أيضا.
0: Not only was it picturesque,
1: لم تكن فاتنة رائعة الجمال فحسب,
0: but it was also a place of provision.
1: بل كانت مكانا للعناية وتدبير المؤن أيضا.
0: The trees were not only pleasing to the eye,
1: لم تكن الأشجار شهية للنظر فقط,
0: but they were also good for providing food.
1: بل كانت أيضا جيدة لتوفير الطعام.
0: God did not only just create the world for its beauty,
1: فالله لم يخلق العالم لمجرد جماله,
0: but also for its utility.
1: بل أيضا لنفعه وفائدته.
0: God made the garden to sustain Adam and Eve and all his other creatures.
1: الله خلق الجنة لتغذي آدم وحواء وكل خلائقه الأخرى.
0: God made the garden to provide for the needs of his vice regent.
1: الله خلق الجنة لتمد نائبه بكل احتياجاته.
0: God always cared about beauty.
1: كان الله دائما يهتم بالجمال ويحرص عليه.
0: But he cared even more for the provision for his people.
1: ولكنه كان يهتم أكثر بتدبير احتياجات شعبه.
0: God required Adam to maintain the garden and to feed upon it.
1: وأمر الله آدم أن يصون الجنة وأن يحفظها ويتغذى عليها.
0: Let's look again at verse 15.
1: تأمل مرة أخرى العدد الخامس عشر.
0: The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it.
1: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها.
0: God did not create man to be lazy and sleep in the shade all day long.
1: الله لم يخلق الإنسان ليكون كسولاً ولينام في الظل طوال النهار.
0: No.
1: لا.
0: God placed him in the garden to work.
1: الله وضعه في الجنة ليعمل.
0: But work was a delight.
1: ولكن العمل كان فرحة.
0: Work was joy.
1: العمل كان بهجة.
0: Work was not a drudgery.
1: لم يكن العمل شاقا أو حقيرا.
0: Work was to be man's fulfillment.
1: كان العمل تحقيقا للإنسان.
0: Some people think that Adam and Eve were lazing around in the garden all day.
1: بعض الناس يظنون أن آدم وحواء كانا يتجولان في الجنة طول اليوم كسلانين.
0: And it wasn't until they were kicked out of the garden that they had to work.
1: وأنهما لم يبدأا في العمل إلا بعد أن طردا من الجنة.
0: That idea is wrong.
1: وتلك فكرة خاطئة.
0: From the beginning, Adam was to work and Eve was to be his helper.
1: فمنذ البداية كان آدم يعمل وكانت حواء تعينه.
0: The difference between working inside the garden and working outside of the garden was the presence of God.
1: والفرق بين العمل داخل الجنة والعمل خارج الجنة هو وجود الله.
0: When you work in the presence of God, God will bless the labor of your hand.
1: عندما تعمل في حضرة الله فإن الله يبارك عمل يديك.
0: But when you work on your own strength,
1: ولكن عندما تعمل متكلا على قوتك فقط,
0: it is like pouring water into a bucket full of holes.
1: فكأنك تصب الماء في دلو مليء بالثقوب.
0: No sooner do you put the water in,
1: بمجرد أن تضع الماء فيه,
0: than it leaks right out of the holes.
1: يتسرب الماء وينساب من الثقوب.
0: When you work to the glory of God,
1: عندما تعمل لمجد الله,
0: God will strengthen you.
1: الله يقويك.
0: When you work to the glory of God,
1: عندما تعمل لمجد الله,
0: God will bless you and multiply your efforts.
1: فإنه سيباركك ويضاعف لك جهودك.
0: But when you work for your own glory,
1: ولكن عندما تعمل لمجدك الشخصي,
0: you work hard but you do not have any lasting fulfillment.
1: فأنت تعمل جاهدا ولكنك لا تحقق شيئا يبقى أو يدوم.
0: When you honor God with the first fruit of your labor,
1: عندما تكرم الله بباكورة عملك,
0: God will bless you and multiply the rest of what you have.
1: الله يباركك ويضاعف لك ما تبقى معك.
0: But when you spend it all on yourself,
1: ولكن عندما تنفق كل شيء على نفسك,
0: you will have no contentment in life.
1: لن تشعر بالاكتفاء في حياتك.
0: And that is what happened to Adam and Eve after they were thrown out of the garden.
1: وهذا ما حدث لآدم وحواء بعد أن طردا من الجنة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.

0: characteristic of Eden. وكما أشرت في حلقتنا الماضية، هناك صفة ثالثة هامة ومميزة لجنة عدن.
1: It was not only picturesque.
0: فهي لم تكن فقط فاتنة ورائعة الجمال.
1: It was not only a place of provision.
0: ولم تكن فقط مكان المؤن والكفاية والعناية.
1: Eden also was perfectly suited for Adam and Eve and for their protection.
0: ولكن عدن كانت أيضا مناسبة تماما لحماية آدم وحواء.
1: In the garden there was a harmony with God.
0: ففي الجنة كان هناك انسجام وتناغم مع الله.
1: This led to harmony with each other.
0: وهذا أدى إلى انسجام وتناغم كل منهما مع الآخر.
1: And harmony with their environment.
0: وإلى الانسجام والتناغم مع بيئتهم.
1: And that is what made Eden to be a paradise.
0: وهذا هو الذي جعل عدن فردوساً.
1: The enclosed nature of the garden.
0: فإن طبيعة السياج حول الجنة
1: tells us about the quality of life there.
0: تخبرنا عن نوع الحياة هناك.
1: The walls that enclose the garden are symbolic of God's protection.
0: فالأسوار التي أحاطت بالجنة هي رمز حماية الله.
1: They are symbolic of God's sheltering of Adam and Eve.
0: هي رمز حماية الله لآدم وحواء.
1: The walls are symbolic of God's guarding them.
0: الأسوار هي رمز حراسة الله لهما.
1: While the walls surrounded the garden,
0: وبينما كانت الأسوار تحيط بالجنة,
1: the garden was open from above where God's watchful eye was upon them.
0: كانت الجنة مفتوحة من فوق حيث كانت عين الله الساهرة عليهما.
1: The Bible said that Adam and Eve had fellowship with God.
0: ويقول الكتاب المقدس إن آدم وحواء كانت لهما شركة مع الله.
1: When you have fellowship with God,
0: عندما تكون لك شركة مع الله,
1: you have God's protection.
0: ستكون لك حماية الله.
1: So God's protection was in the garden.
0: وهكذا كانت حماية الله في الجنة.
1: However, there was the tree of good and evil.
0: وعلى أي حال كانت هناك شجرة معرفة الخير والشر.
1: This tree was in the garden for a reason.
0: كانت هذه الشجرة في الجنة لسبب معين.
1: You know, when my children were small, I used to tell them the story of the fall of Adam and Eve.
0: عندما كان أطفالي صغارا كنت أحكي لهم قصة سقوط آدم وحواء.
1: So every time one of them would get into trouble, they would say the following.
0: وفي كل مرة كان أحدهم يقع في مشكلة ما معي كان يقول,
1: well, if Adam and Eve had not eaten from the tree, I would not be in trouble with you right now.
0: لو لم يأكل آدم وحواء من تلك الشجرة لما كانت هناك مشكلة بيني وبينك الآن.
1: They use good Bible knowledge.
0: لقد استخدموا معرفة كتابية صحيحة.
1: But it did not spare them the consequences of what they had done.
0: ولكن هذا لم يعفهم من نتائج ما كانوا قد فعلوه.
1: The tree of good and evil was there to remind Adam that he was accountable to his maker.
0: شجرة معرفة الخير والشر كانت هناك لكي تذكر آدم أنه كان مسؤولا أمام خالقه.
1: The tree of good and evil is always there to remind us that we are not our own.
0: شجرة معرفة الخير والشر هي دائما هناك لكي تذكرنا أننا لسنا ملكا لأنفسنا.
1: It is there to remind us that we are not God.
0: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لسنا نحن الله.
1: It is there to remind us that we are accountable to God.
0: وهي هناك لكي تذكرنا أننا مسؤولون أمام الله.
1: It is there to remind us that we cannot escape God's judgment.
0: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لا نستطيع أن نهرب من دينونة الله.
1: Except by taking cover in His perfect sinless Son, the Lord Jesus Christ.
0: إلا إذا كنا نغطي أنفسنا بشخص ابنه الكامل الذي بلا خطية، الرب يسوع المسيح.
1: My friend, I want to tell you something that is very important about temptation.
0: أيها الأصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية عن التجربة.
1: Temptation is always an opportunity to either come under God's power

0: and have victory over it.
1: التجربة هي دائما فرصة أن نتحصن بقوة الله فننتصر عليها.
0: Or to continue to go our way and suffer the consequences of our sin.
1: أو نستمر كما نحن في طريقنا ونقاسي نتائج خطايانا.
0: Temptation is there to remind us that alone we are helpless victims of temptation.
1: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا أننا إذا كنا وحدنا فإننا نصبح عاجزين ضحايا للتجربة.
0: But with Jesus we are more than conquerors.
1: ولكننا بيسوع نحن أكثر من أن نكون مجرد غالبين.
0: Temptation is there to show us that in our strength we are weak and cowards.
1: التجربة موجودة هناك لكي تبين لنا أننا في قوتنا الشخصية نحن ضعفاء وجبناء.
0: But with Christ, all things are possible for us.
1: ولكن بالمسيح يصبح كل شيء ممكنا لنا.
0: Temptation is there to remind us that doing things our own way spells defeat.
1: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا بأن عمل الأشياء بأسلوبنا الخاص ينطق بالهزيمة.
0: But through Christ we can have victory.
1: ولكن في المسيح يمكن أن يكون لنا الانتصار.
0: Eden with all of its beauty, provision and protection.
1: عدن بكل جمالها ومواردها وحمايتها.
0: Could not defeat temptation.
1: لم تستطع أن تهزم التجربة.
0: It took another garden to bring the possibility of victory over temptation.
1: تطلب الأمر بستانا آخر ليحقق إمكانية النصرة على التجربة.
0: That garden was the garden of Gethsemane.
1: ذلك البستان كان هو بستان جثيماني.
0: For it was in a garden that sin entered the human heart.
1: ففي بستان دخلت الخطية إلى القلب الإنساني.
0: And it was in a garden that sin was defeated.
1: وفي بستان آخر هزمت الخطية.
0: It was in a garden that Adam rebelled against God.
1: حدث في بستان أن آدم تمرد ضد الله.
0: But it was in another garden that Jesus, the perfect Son of God, obeyed the Father fully.
1: ولكن في بستان آخر حدث أن يسوع ابن الله الكامل أطاع الآب طاعة كاملة.
0: It was in a garden that Satan got the upper hand.
1: في بستان استطاع الشيطان أن تكون له اليد الطولة.
0: And it was in another garden that Satan was defeated and God had the upper hand.
1: وفي بستان آخر هزم الشيطان وكان الله هو الذي له اليد الطولة.
0: It was in the Garden of Eden that first man fell into sin and rebellion.
1: في جنة عدن سقط الإنسان الأول في الخطية والعصيان.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that the perfect man rose from the dead.
1: ولكن في بستان جثيماني قام الإنسان الكامل من الموت.
0: It was in the Garden of Eden that Adam infected humanity with the virus of sin.
1: في جنة عدن سبب آدم العدوى لكل الإنسانية بفيروس الخطية.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that Jesus made it possible for his followers to be forgiven of sins.
1: ولكن في بستان جثيماني أعطى يسوع لتابعيه إمكانية الغفران من الخطايا.
0: It was in the Garden of Eden that Adam suffered death as the consequence of his rebellion.
1: في جنة عدن قاس آدم الموت نتيجة لعصيانه.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that the consequences of rebellion and sin were carried upon Jesus's perfect body.
1: ولكن في بستان جثيماني حمل يسوع على جسده الكامل نتيجة العصيان والخطية.
0: And if you have not received Jesus Christ as your Savior and Lord,
1: وإذا لم تكن قد قبلت يسوع المسيح كالمخلص والرب لك,
0: you are still in the first garden of temptation.
1: فأنت لا تزال في البستان الأول, بستان التجربة.
0: If you are not daily walking in the power of the one who defeated sin in Gethsemane,
1: إذا لم تكن تسلك يوميا في قوة ذاك الذي هزم الخطية في جثيماني,
0: chances are that sin is defeating you every single day.
1: فمعنى هذا أن الخطية لا تزال تهزمك كل يوم.
0: If you're not living under the authority of the only one who conquered death,
1: إذا لم تكن تحيا تحت سلطان ذلك الشخص الوحيد الذي هزم الموت,
0: chances are you are living in fear, worry, and anxiety every single day.
1: فمعنى هذا أنك تعيش كل يوم في خوف وقلق واضطراب.
0: The question is therefore,
1: ولذلك فالأسئلة الموجهة إليك هي هذه.
0: Are you living in Eden with all of its temptation?
1: هل أنت تحيا في عدن بكل إغراءاتها وتجاربها؟
0: Or are you living in Gethsemane with all of its power?
1: أم أنك تحيا في جثيماني بكل ما يحمله ذلك لك من قوة؟
0: For just as a tree held its sway on Adam.
1: لأنه كما أن شجرة تسلطت على آدم وسيطرت عليه.
0: It was on a tree that Jesus hung to take back the sting of sin and death.
1: فإن الشجرة التي علق يسوع عليها أزالت شوكة الخطية والموت.
0: Through a tree sin defeated Adam.
1: فعلى شجرة هزمت الخطية آدم.
0: On another tree Jesus defeated sin.
1: وعلى شجرة أخرى هزم يسوع الخطية.
0: Through a tree sin rendered Adam's future to be bleak.
1: على شجرة أسلمت الخطية مستقبل آدم للكآبة والعزلة.
0: But on another tree Jesus gave us the hope of heaven.
1: ولكن على شجرة أخرى أعطانا يسوع رجاء السماء.
0: Through a tree sin dominated and devastated.
1: على شجرة سيطرت الخطية ودمرت.
0: But on another tree sin was destroyed and devastated.
1: ولكن على شجرة أخرى حطمت الخطية ودمرت.
0: Through a tree the entire human race became rebellious and self-centered.
1: على شجرة كل الجنس البشري أصبح عاصيا وباحثا عن الذات.
0: But through another tree, the cross of Jesus Christ, it became possible for believers to be saved from eternal judgment that is coming upon the world.
1: ولكن على شجرة أخرى صليب يسوع المسيح وأصبح ممكنا للمؤمنين أن يخلصوا من الدينونة الأبدية الآتية على العالم.
0: Let me ask you this.
1: دعني أسألك هذا السؤال.
0: Which tree are you living on?
1: على أي شجرة أنت تعيش؟
0: Are you living on the tree of temptation?
1: هل تعيش على شجرة الإغراء والتجربة؟
0: Or are you living on the tree of the cross with all of its power and salvation?
1: أم أنك تعيش على شجرة الصليب بكل قوته وخلاصه؟
0: On which tree do you place your hope?
1: على أي شجرة تضع أملك ورجاءك؟
0: Do you place your hope on the tree of good and evil?
1: هل تضع أملك ورجاءك على شجرة معرفة الخير والشر؟
0: Do you hope that your good will outweigh your bad?
1: هل تعلق آمالك على أن حسناتك تفوق سيئاتك؟
0: Or do you place your hope on a different tree?
1: أم أنك تعلق آمالك على شجرة مختلفة؟
0: Do you place your hope on the tree of the cross of the Lord Jesus Christ?
1: هل تعلق أملك ورجاءك على شجرة صليب الرب يسوع المسيح?
0: Do you place your hope on the tree where his blood was shed on Calvary?
1: هل تعلق أملك ورجاءك على الشجرة التي سفك فوقها دمه في الجلجثة?
0: Christ's blood was shed to make it possible for you to escape the final judgment.
1: دم المسيح سفك لكي يمكنك من النجاة من الدينونة الأبدية.
0: Christ's blood was shed to make it possible to live a victorious and joyful life here and now.
1: دم المسيح سفك لكي يمكنك من أن تعيش حياة النصرة والفرح هنا والآن.
0: My listening friends, God made the provision.
1: أيها الصديق المستمع، لقد أعطاك الله الفرصة والإمكانية.
0: And the provision is this.
1: والإمكانية هي هذه.
0: Only those who put their whole trust and confidence in the tree of the cross.
1: فقط أولئك الذين يضعون رجاءهم وثقتهم في شجرة الصليب.
0: Will make it to the eternal garden in heaven.
1: هم الذين يصلون إلى الجنة الأبدية في السماء.
0: Will you come to him today?
1: فهل تأتي إليه اليوم؟
0: I pray that your answer would be yes.
1: أصلي أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: من فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال. وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني. كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية، لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته، لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة، ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وأسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي ان الله هيدبر امر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله انه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل ام بتقلق على جواز بنتها، صلي من اجل بنتك ومن اجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قلت المستمعين اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم اوعى راكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يب يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم اللي قاعدين قدام الباب بالعمى، لدرجة إنهم ما عادش يعرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوي من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة، لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقالوا لوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من ايديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة لوط راك تبهت وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغضت حياتي، ونا ما نقدرش نهرب لجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهل المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال له الملاك قبلت تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذك المدن واللي ساكنين فيها وقلب السهل اللي يلاها وكل مزروعات الارض. اما ولية لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

أخوتي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوا من المدينة ودمروها لأن ربي أمر أنها تتدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة صغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهيك لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنه في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها به، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولد اللي جبت سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق، لكن بعد وقت شافت سارة أن ولاد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولد إسحاق، وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش لا العيل ولا خديمتك، اسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لأن بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة أمه لأن ذريتك. في الصبح بدري ناض إبراهيم وخذا خبزة وقربة مية وعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في أرض بير سبع، ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقمعزت قدامه لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ايش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي الولد ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد، وكان الله مع العيل حتى كبر وسكن في صحراء فاران وصار شاطر في رمي القوس وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوب نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك اللي جبات سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل

0: أخرى. فشال الولد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولد لبوه يا باتي، فجاوب إيش يا ولدي؟ فسأله هذه النار والحطب، ولكن وين حول المحرقة؟ فرد علي إبراهيم وقال له الله يدبر النفس حول المحرقة يا ولدي. وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله، دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة، ووات الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب إيش يا ربي؟ فقال له ربنا أوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني نا عرفت أنك تخاف الله ما منعتش ولدك الحبيب علي. ولما بهت إبراهيم يا له شاف كبش عالق في الجرة، فخذا وقدم محرقة بدل ولده، وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذاتي، لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل الشاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوتي المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشن صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في إرشادات الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المضبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهمينا. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس، في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد للب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراع وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
8: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
9: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
10: قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
7: هو يشتهي الموت
8: لأنه رسول لله،
11: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
9: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
10: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله،
7: أرواح الأبرار فقط.
11: يصور سليمان النبي الموت بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
7: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم، ماذا عن الأشرار؟
8: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
11: إلى الهاوية بعيدا عن الله.
9: مكان آخر غير السماء. طبعا
10: طبعا، مكان آخر غير السماء.
7: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
11: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
7: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
8: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
9: هذا موضوع علمي طويل.
10: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب. طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمه.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا،
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر به.
1: هذا يخيف، حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
3: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
0: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
0: كما صورها يوحنا الرائي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.

0: والظلمة الخارجية وجهنم.
1: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنومة في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
2: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
4: وهناك عذاب أبدي؟
0: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
4: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات. جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

ده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك مسكين فيك. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي لجلال

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها، شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل، يتغير فكر الناس وبهدوء

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: كم سنة للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في خناقه كبيره دايره ما بين بتوع العلم وبتوع الايمان. بتوع العلم بيقولوا مفيش حاجه اسمها ايمان ولا ربنا، في بس حقائق علميه. وفريق الايمان بقى بيلغوا العلم خالص وبيقولوا لا، علم ايه وبتاع ايه، العلم ده مبني على الحقائق، لكن الايمان مبني على القلب وانك تثق من غير ما تفكر. الخناقه دي بقى ليها مواسم. الخناقه كانت على اخرها جدا جدا في العصور الوسطى. الكنيسة كانت وقتها رافضة العلم، والعلماء والعالم اللي كان بيقول رأي أو فكرة مش على هوا كنيسة كان بيتحبس وممكن يتقتل كمان، زي العالم جاليليو جاليلي اللي طلع نظرية قال فيها أن الأرض كوكب صغير بيلف حوالين الشمس. هو قال الكلمتين دول من هنا والدنيا قامت ومقعدتش، وده ليه؟ لأن الكنيسة كانت بتقول أن الأرض هي مركز الكون والشمس وكل الكواكب التانية كانت بتلف حواليها. بعد العصور الوسطى الخناقة دي هديت شوية، والعصر الحالي الخناقة دي رجعت بشكل أو بآخر، وانتشرت موجة جديدة من الإلحاد وتقديس العلم ولا شيء غير العلم. وطبعا الموجة دي قصادها الموجة اللي بترفض العلم بكل أشكال. وعشان إحنا كمؤمنين منتوهش بين الخناقتين دول، تعالوا ندور في الكتاب المقدس. هل بيتعارض العلم والكتاب المقدس؟ أولا، إيه هو تعريف العلم؟ العلم هو مجموعة من المعلومات، سواء عن حاجات حصلت في الماضي وإزاي نشأت وإيه تاريخها، أو معلومات عن أشياء بتساعدنا بعد كده عشان نخترع شيء جديد. زي الميكانيكي مثلا لازم يعرف شوية معلومات عن مكونات العربية عشان يعرف يصلحها، وممكن يخترع قطع غيار جديدة ليها كمان. لكن الكتاب المقدس بالأساس كتاب روحي جواه رسالة من الله للبشر، رسالة مضمونها الحب والخلاص، ووضحها الله بأشخاص مختلفين وبطرق مختلفة على مر العصور. ومع ذلك هنلاقي ان الكتاب المقدس بيحكي أمثلة علمية دقيقة قعد العلماء سنين وسنين يفكروا فيها وتطلع غلط فيصلحوها ويغلطوا تاني وهكذا. زي مثلا نشأة الكون، حاول البشر من قديم الأزل يعرفوا الكون ده نشأ ازاي ومين اللي عمله. منهم اللي قال انه كان في نجم كبير انفجر، طب مين اللي عمل النجم ده وايه اللي خلاه ينفجر؟ معرفوش يردوا. لكن الكتاب المقدس بيوصف بشكل دقيق جدا مراحل صناعة الكون في سفر التكوين في أولى إصحاحاته، وكأنه بيقول للإنسان عايز تعرف البداية، البداية أهي. في تكوين 1:5 بيقول الكتاب: وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وده اللي العلم بيقوله، إن اليوم بيتكون من نهار وليل نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها. حاول العلماء يوصفوا شكل الأرض وإيه بدايتها وإيه نهايتها، وحطوا نظريات كتير وأفكار كتير، مع أن الكتاب المقدس قالها بوضوح في سفر أشعياء إصحاح 40 وعدد 22 أن الأرض كروية، بيقول: والجالس على كرة الأرض. العلم رتب ظهور الكائنات الحية كالتالي: أن بداية الكائنات الحية كانت في المية، بعدها جت الطيور وكل حيوانات الأرض، وفي النهاية جه الإنسان. الكتاب في تكوين 1 بيوصف الترتيب ده بمنتهى الروعة، فبيقول ان الارض كلها كانت متغطية بالمية، وامر الله في تكوين 1:20 ان تنشأ الكائنات الحية في المية، وبعدها خلق الطيور وباقي المخلوقات، وفي الاخر خالص الانسان. وحتى الذرة اللي ابتدى الانسان يعرفها من حوالي سنة 1808 على ايد العالم جون دالتون، اللي قال ان كل الاشياء في الكون متكونه من حاجات صغيره جدا عينينا ما تقدرش تشوفها واسمها الذر. الكتاب قالها من قبل ما دالتون ده يتوجد في الدنيا بكتير، وقالها في عبرانيين 11 وعدد 3: بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بمعنى ان الله خلق الكون مش من اشياء قادرين نشوفها او ظاهره، لكنه اتخلق من اشياء لا نراها بعينينا. ونظريات تانية كتيرة جدا لو دورنا بدقة هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها قبل ولادة العلماء اللي وضعوها بآلاف السنين. بيحكي في العهد الجديد مثلا ان يوسف كان بيشتغل نجار وعلم الرب يسوع النجارة، وعشان نصنع كرسي مثلا لازم اكون عارف الصنعة اللي مبنية على علم. والرب يسوع استخدم مثلا في تنقلاته السفن اللي صنعها العلم، مع انه كل القدرة وقادر انه يمشي على المية طول الوقت. ومن اللي شفناه في كل الأمثلة اللي فاتت نقدر نفهم أن الكتاب المقدس مش ضد العلم ومفيش تعارض بينهم، ولكن لكل واحد منهم رسالة
مختلف عن التاني. الكتاب المقدس هدفه إعلان محبة الله للإنسان وخلاصه، ولولا سقوط الإنسان وبعد عن الله ما كانش هيبقى فيه كتاب مقدس، لأن علاقة الإنسان بالله كانت هتبقى وجه لوجه زي آدم قبل السقوط. أما العلم بقى فهو وسيلة مختلفة بتساعدنا نفهم عظمة الله وجلاله وقدرته على خلق الكون من العدم بكلمة كن فيكون، ووسيلة كمان عشان يسهل لنا حياتنا بالاختراعات المختلفة. العلم مش بيتعارض أبدا مع الكتاب المقدس، والله مش ضد ان احنا نبتكر ونبدع، بالعكس ده هو خلقنا عشان نكون مبدعين، بنطور وبنتطور مع العلم المختلف. لكن الفكرة كلها ان احنا ما نوازنش العلم بالكتاب المقدس، الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. الكتاب المقدس كتاب روحي وهدفه ان يوصل رسالة الخلاص لكل انسان موجود على الكرة الارضية دي. اما العلم فده هدفه انه يسهل حياتنا ويساعدنا عشان نتقدم ونتطور. الله لو ما كانش عايزنا نبتكر ونبدع ونبقى علماء ومختلفين في كل حاجة ما كانش خلق الدافعية دي فينا، ولا خلق حب الاكتشاف وحب الابتكار فينا. الله عايزنا بنعرف العلم ونستخدمه، لكن عايزنا كمان منحطش قلبنا عليه وما يكونش ده أولوية حياتنا، لكن الكتاب المقدس هو يبقى مرجعيتنا في كل أمور حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته. عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

متسربلا بالبر. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. المزمور 17 الآية 15. يا لها من كلمات رائعة، ويا له من رجاء جميل. هذا الرجاء لكل مؤمن حقيقي، رجاء يمتد إلى ما بعد نهاية الزمن ويستمر إلى الأبدية. جميعنا سوف نرقد في الموت، ولكننا سنستيقظ يوما ما، وعندما نستيقظ سنكون راضين، راضين لأننا سنكون على شبه الرب. سوف نجد أنفسنا متسربلين ببره، سوف نكون على شبهه، سوف ننظر إلى وجهه. تلك الكلمة الواحدة راضيا تبدو وكأنها وتر حساس في أعماق كياني. أحب أن أكرر ذلك لنفسي، سوف أكون راضيا، راضيا، راضيا تماما. ومن أجل هذا أنا مستعد للعمل والانتظار، وأن أتحمل الألم أيضا إذا لزم الأمر. لا أعتقد أن هناك أي شيء آخر يمكن أن يرضي قلب الإنسان بالكامل إلا الله نفسه. في هذا الوقت، في هذه الحياة، كمؤمنين لدينا اتصال مع الله لنعرفه ونخدمه ونفعل مشيئته، ولكن هناك فجوات في إعلانه لنا. هناك هذا الحجاب بيننا، فنحن لا نزال في الجسد. إن أفكارنا ومفاهيمنا محدودة جدا وغير كافية لفهم الله، ولكن سيأتي يوم سنستيقظ فيه لابسين بره وليس برنا، لنقف بلا عيب أمام عرشه ونراه وجها لوجه. عندئذ سوف نكون راضين، ولا شيء آخر يمكن أن يحل محل ذلك. فهذه هي نهاية كل حي، فالكل ينتهي في الله ذاته. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور. آمين. رسالة يهوذا الآيتان 24 و25. يا رب، أنا أتخلى عن كل ما هو أرضي يجعلني أشعر بالرضا مؤقتا، ويسلب مني الرضا حين أنظر بالبر وجهك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: Thank you for joining us again.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: If you are joining these broadcasts for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذه الإذاعات للمرة الأولى,
0: we are starting a new series called The Garden versus the City.
1: فنحن في بداية سلسلة جديدة نسميها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: Last time I promised to tell you about the other characteristics of the Garden of Eden.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم عن مواصفات أخرى لجنة عدن.
0: In our last broadcast we learned that the Garden of Eden was picturesque.
1: وعرفنا في حلقتنا الماضية أن جنة عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال.
0: It was a place of incomparable beauty.
1: كانت مكانا لا يبارى في الجمال.
0: The second characteristic of Eden,
1: والصفة الثانية المميزة لجنة عدن,
0: is that it was a place of provision.
1: أنها كانت مكان المؤن والعناية والتدبير.
0: Eden was a productive garden.
1: عدن كانت جنة منتجة مثمرة.
0: Not only was it beautiful,
1: فلم تكن جميلة فحسب,
0: but it was useful.
1: بل كانت نافعة أيضا.
0: Not only was it picturesque,
1: لم تكن فاتنة رائعة الجمال فحسب,
0: but it was also a place of provision.
1: بل كانت مكانا للعناية وتدبير المؤن أيضا.
0: The trees were not only pleasing to the eye,
1: لم تكن الأشجار شهية للنظر فقط,
0: but they were also good for providing food.
1: بل كانت أيضا جيدة لتوفير الطعام.
0: God did not only just create the world for its beauty,
1: فالله لم يخلق العالم لمجرد جماله,
0: but also for its utility.
1: بل أيضا لنفعه وفائدته.
0: God made the garden to sustain Adam and Eve and all his other creatures.
1: الله خلق الجنة لتغذي آدم وحواء وكل خلائقه الأخرى.
0: God made the garden to provide for the needs of his vice regent.
1: الله خلق الجنة لتمد نائبه بكل احتياجاته.
0: God always cared about beauty.
1: كان الله دائما يهتم بالجمال ويحرص عليه.
0: But he cared even more for the provision for his people.
1: ولكنه كان يهتم أكثر بتدبير احتياجات شعبه.
0: God required Adam to maintain the garden and to feed upon it.
1: وأمر الله آدم أن يصون الجنة وأن يحفظها ويتغذى عليها.
0: Let's look again at verse 15.
1: تأمل مرة أخرى العدد الخامس عشر.
0: The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it.
1: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها.
0: God did not create man to be lazy and sleep in the shade all day long.
1: الله لم يخلق الإنسان ليكون كسولاً ولينام في الظل طوال النهار.
0: No.
1: لا.
0: God placed him in the garden to work.
1: الله وضعه في الجنة ليعمل.
0: But work was a delight.
1: ولكن العمل كان فرحة.
0: Work was joy.
1: العمل كان بهجة.
0: Work was not a drudgery.
1: لم يكن العمل شاقا أو حقيرا.
0: Work was to be man's fulfillment.
1: كان العمل تحقيقا للإنسان.
0: Some people think that Adam and Eve were lazing around in the garden all day.
1: بعض الناس يظنون أن آدم وحواء كانا يتجولان في الجنة طول اليوم كسلانين.
0: And it wasn't until they were kicked out of the garden that they had to work.
1: وأنهما لم يبدأا في العمل إلا بعد أن طردا من الجنة.
0: That idea is wrong.
1: وتلك فكرة خاطئة.
0: From the beginning, Adam was to work and Eve was to be his helper.
1: فمنذ البداية كان آدم يعمل وكانت حواء تعينه.
0: The difference between working inside the garden and working outside of the garden was the presence of God.
1: والفرق بين العمل داخل الجنة والعمل خارج الجنة هو وجود الله.
0: When you work in the presence of God, God will bless the labor of your hand.
1: عندما تعمل في حضرة الله فإن الله يبارك عمل يديك.
0: But when you work on your own strength,
1: ولكن عندما تعمل متكلا على قوتك فقط,
0: it is like pouring water into a bucket full of holes.
1: فكأنك تصب الماء في دلو مليء بالثقوب.
0: No sooner do you put the water in,
1: بمجرد أن تضع الماء فيه,
0: then it leaks right out of the holes.
1: يتسرب الماء وينساب من الثقوب.
0: When you work to the glory of God,
1: عندما تعمل لمجد الله,
0: God will strengthen you.
1: الله يقويك.
0: When you work to the glory of God,
1: عندما تعمل لمجد الله,
0: God will bless you and multiply your efforts.
1: فإنه سيباركك ويضاعف لك جهودك.
0: But when you work for your own glory,
1: ولكن عندما تعمل لمجدك الشخصي,
0: you work hard but you do not have any lasting fulfillment.
1: فأنت تعمل جاهدا ولكنك لا تحقق شيئا يبقى أو يدوم.
0: When you honor God with the first fruit of your labor,
1: عندما تكرم الله بباكورة عملك,
0: God will bless you and multiply the rest of what you have.
1: الله يباركك ويضاعف لك ما تبقى معك.
0: But when you spend it all on yourself,
1: ولكن عندما تنفق كل شيء على نفسك,
0: you will have no contentment in life.
1: لن تشعر بالاكتفاء في حياتك.
0: And that is what happened to Adam and Eve after they were thrown out of the garden.
1: وهذا ما حدث لآدم وحواء بعد أن طردا من الجنة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
0: You and I have inherited this curse.
1: أنت وأنا ورثنا هذه اللعنة.
0: And until men and women, boys and girls, put their trust in Jesus Christ as their Savior and Lord,
1: وما لم يضع الرجال والسيدات والأولاد والبنات ثقتهم في يسوع المسيح كمخلصهم وربهم,
0: they will have the same discontentment and restlessness.
1: فإنهم سيكونون في نفس هذه الحالة من القلق وعدم القناعة.
0: As I mentioned in our last broadcast, there is a third important characteristic of Eden.
1: وكما أشرت في حلقتنا الماضية, هناك صفة ثالثة هامة ومميزة لجنة عدن.
0: It was not only picturesque.
1: فهي لم تكن فقط فاتنة ورائعة الجمال.
0: It was not only a place of provision.
1: ولم تكن فقط مكان المؤن والكفاية والعناية.
0: Eden also was perfectly suited for Adam and Eve and for their protection.
1: ولكن عدن كانت أيضا مناسبة تماما لحماية آدم وحواء.
0: In the garden there was a harmony with God.
1: ففي الجنة كان هناك انسجام وتناغم مع الله.
0: This led to harmony with each other.
1: وهذا أدى إلى انسجام وتناغم كل منهما مع الآخر.
0: And harmony with their environment.
1: وإلى الانسجام والتناغم مع بيئتهم.
0: And that is what made Eden to be a paradise.
1: وهذا هو الذي جعل عدن فردوساً.
0: The enclosed nature of the garden.
1: فإن طبيعة السياج حول الجنة
0: tells us about the quality of life there.
1: تخبرنا عن نوع الحياة هناك.
0: The walls that enclose the garden are symbolic of God's protection.
1: فالأسوار التي أحاطت بالجنة هي رمز حماية الله.
0: They are symbolic of God's sheltering of Adam and Eve.
1: هي رمز حماية الله لآدم وحواء.
0: The walls are symbolic of God's guarding them.
1: الأسوار هي رمز حراسة الله لهما.
0: While the walls surrounded the garden,
1: وبينما كانت الأسوار تحيط بالجنة,
0: the garden was open from above where God's watchful eye was upon them.
1: كانت الجنة مفتوحة من فوق حيث كانت عين الله الساهرة عليهما.
0: The Bible said that Adam and Eve had fellowship with God.
1: ويقول الكتاب المقدس إن آدم وحواء كانت لهما شركة مع الله.
0: When you have fellowship with God,
1: عندما تكون لك شركة مع الله,
0: you have God's protection.
1: ستكون لك حماية الله.
0: So God's protection was in the garden.
1: وهكذا كانت حماية الله في الجنة.
0: However, there was the tree of good and evil.
1: وعلى أي حال كانت هناك شجرة معرفة الخير والشر.
0: This tree was in the garden for a reason.
1: كانت هذه الشجرة في الجنة لسبب معين.
0: You know, when my children were small, I used to tell them the story of the fall of Adam and Eve.
1: عندما كان أطفالي صغارا كنت أحكي لهم قصة سقوط آدم وحواء.
0: So every time one of them would get into trouble, they would say the following.

0: remind Adam that he was accountable to his maker.
1: شجرة معرفة الخير والشر كانت هناك لكي تذكر آدم أنه كان مسؤولاً أمام خالقه.
0: The tree of good and evil is always there to remind us that we are not our own.
1: شجرة معرفة الخير والشر هي دائماً هناك لكي تذكرنا أننا لسنا ملكاً لأنفسنا.
0: It is there to remind us that we are not God.
1: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لسنا نحن الله.
0: It is there to remind us that we are accountable to God.
1: وهي هناك لكي تذكرنا أننا مسؤولون أمام الله.
0: It is there to remind us that we cannot escape God's judgment.
1: وهي هناك لكي تذكرنا أننا لا نستطيع أن نهرب من دينونة الله.
0: Except by taking cover in His perfect sinless Son, the Lord Jesus Christ.
1: إلا إذا كنا نغطي أنفسنا بشخص ابنه الكامل الذي بلا خطية الرب يسوع المسيح.
0: My friend, I want to tell you something that is very important about temptation.
1: أيها الأصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية عن التجربة.
0: Temptation is always an opportunity to either come under God's power and have victory over it.
1: التجربة هي دائما فرصة أن نتحصن بقوة الله فننتصر عليها.
0: Or to continue to go our way and suffer the consequences of our sin.
1: أو نستمر كما نحن في طريقنا ونقاسي نتائج خطايانا.
0: Temptation is there to remind us that alone we are helpless victims of temptation.
1: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا أننا إذا كنا وحدنا فإننا نصبح عاجزين ضحايا للتجربة.
0: But with Jesus, we are more than conquerors.
1: ولكننا بيسوع نحن أكثر من أن نكون مجرد غالبين.
0: Temptation is there to show us that in our strength, we are weak and cowards.
1: التجربة موجودة هناك لكي تبين لنا أننا في قوتنا الشخصية نحن ضعفاء وجبناء.
0: But with Christ, all things are possible for us.
1: ولكن بالمسيح يصبح كل شيء ممكنا لنا.
0: Temptation is there to remind us that doing things our own way spells defeat.
1: التجربة موجودة هناك لكي تذكرنا بأن عمل الأشياء بأسلوبنا الخاص ينطق بالهزيمة.
0: But through Christ, we can have victory.
1: ولكن في المسيح يمكن أن يكون لنا الانتصار.
0: Eden with all of its beauty, provision and protection.
1: عدن بكل جمالها ومواردها وحمايتها.
0: Could not defeat temptation.
1: لم تستطع أن تهزم التجربة.
0: It took another garden to bring the possibility of victory over temptation.
1: تطلب الأمر بستانا آخر ليحقق إمكانية النصرة على التجربة.
0: That garden was the garden of Gethsemane.
1: ذلك البستان كان هو بستان جثيماني.
0: For it was in a garden that sin entered the human heart.
1: ففي بستان دخلت الخطية إلى القلب الإنساني.
0: And it was in a garden that sin was defeated.
1: وفي بستان آخر هزمت الخطية.
0: It was in a garden that Adam rebelled against God.
1: حدث في بستان أن آدم تمرد ضد الله.
0: But it was in another garden that Jesus, the perfect Son of God, obeyed the Father fully.
1: ولكن في بستان آخر حدث أن يسوع ابن الله الكامل أطاع الآب طاعة كاملة.
0: It was in a garden that Satan got the upper hand.
1: في بستان استطاع الشيطان أن تكون له اليد الطولة.
0: And it was in another garden that Satan was defeated and God had the upper hand.
1: وفي بستان آخر هزم الشيطان وكان الله هو الذي له اليد الطولة.
0: It was in the Garden of Eden that first man fell into sin and rebellion.
1: في جنة عدن سقط الإنسان الأول في الخطية والعصيان.
0: But it was in the Garden of Gethsemane that the perfect man rose from the dead.
1: ولكن في بستان جثيماني قام الإنسان الكامل من الموت.
0: It was in the Garden of Eden that Adam infected humanity with the virus of sin.

0: في جنة عدن، سبب آدم العدوى لكل الإنسانية بفيروس الخطية.
1: But it was in the Garden of Gethsemane that Jesus made it possible for his followers to be forgiven of sins.
0: ولكن في بستان جثيماني أعطى يسوع لتابعيه إمكانية الغفران من الخطايا.
1: It was in the Garden of Eden that Adam suffered death as the consequence of his rebellion.
0: في جنة عدن قاس آدم الموت نتيجة لعصيانه.
1: But it was in the Garden of Gethsemane that the consequences of rebellion and sin were carried upon Jesus's perfect body.
0: ولكن في بستان جثيماني حمل يسوع على جسده الكامل نتيجة العصيان والخطية.
1: And if you have not received Jesus Christ as your Savior and Lord,
0: وإذا لم تكن قد قبلت يسوع المسيح كالمخلص والرب لك,
1: you are still in the first garden of temptation.
0: فأنت لا تزال في البستان الأول, بستان التجربة.
1: If you are not daily walking in the power of the one who defeated sin in Gethsemane,
0: إذا لم تكن تسلك يوميا في قوة ذاك الذي هزم الخطية في جثيماني,
1: chances are that sin is defeating you every single day.
0: فمعنى هذا أن الخطية لا تزال تهزمك كل يوم.
1: If you are not living under the authority of the only one who conquered death,
0: إذا لم تكن تحيا تحت سلطان ذلك الشخص الوحيد الذي هزم الموت,
1: chances are you are living in fear, worry, and anxiety every single day.
0: فمعنى هذا أنك تعيش كل يوم في خوف وقلق واضطراب.
1: The question is therefore,
0: ولذلك فالأسئلة الموجهة إليك هي هذه.
1: Are you living in Eden with all of its temptation?
0: هل أنت تحيا في عدن بكل إغراءاتها وتجاربها؟
1: Or are you living in Gethsemane with all of its power?
0: أم أنك تحيا في جثيماني بكل ما يحمله ذلك لك من قوة؟
1: For just as a tree held its sway on Adam,
0: لأنه كما أن شجرة تسلطت على آدم وسيطرت عليه,
1: it was on a tree that Jesus hung to take back the sting of sin and death.
0: فإن الشجرة التي علق يسوع عليها أزالت شوكة الخطية والموت.
1: Through a tree, sin defeated Adam.
0: فعلى شجرة هزمت الخطية آدم.
1: On another tree, Jesus defeated sin.
0: وعلى شجرة أخرى هزم يسوع الخطية.
1: Through a tree, sin rendered Adam's future to be bleak.
0: على شجرة أسلمت الخطية مستقبل آدم للكآبة والعزلة.
1: But on another tree, Jesus gave us the hope of heaven.
0: ولكن على شجرة أخرى أعطانا يسوع رجاء السماء.
1: Through a tree, sin dominated and devastated.
0: على شجرة سيطرت الخطية ودمرت.
1: But on another tree, sin was destroyed and devastated.
0: ولكن على شجرة أخرى حطمت الخطية ودمرت.
1: Through a tree, the entire human race became rebellious and self-centered.
0: على شجرة كل الجنس البشري أصبح عاصيا وباحثا عن الذات.
1: But through another tree, the cross of Jesus Christ, it became possible for believers to be saved from eternal judgment that is coming upon the world.
0: ولكن على شجرة أخرى صليب يسوع المسيح وأصبح ممكنا للمؤمنين أن يخلصوا من الدينونة الأبدية الآتية على العالم.
1: Let me ask you this.
0: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Which tree are you living on?
0: على أي شجرة أنت تعيش؟
1: Are you living on the tree of temptation?
0: هل تعيش على شجرة الإغراء والتجربة؟
1: Or are you living on the tree of the cross with all of its power and salvation?
0: أم أنك تعيش على شجرة الصليب بكل قوته وخلاصه؟
1: On which tree do you place your hope?
0: على أي شجرة تضع أملك ورجائك؟
1: Do you place your hope on the tree of good and evil?
0: هل تضع أملك ورجائك على شجرة معرفة الخير والشر؟
1: Do you hope that your good will outweigh your bad?
0: هل تعلق آمالك على أن حسناتك تفوق سيئاتك؟
1: Or do you place your hope on a different tree?
0: أم أنك تعلق آمالك على شجرة مختلفة؟
1: Do you place your hope on the tree of the cross of the Lord Jesus Christ?
0: هل تعلق أملك ورجاءك على شجرة صليب الرب يسوع المسيح؟
1: Do you place your hope on the tree where his blood was shed on Calvary?
0: هل تعلق أملك ورجاءك على الشجرة التي سفك فوقها دمه في الجلجثة؟
1: Christ's blood was shed to make it possible for you to escape the final judgment.
0: دم المسيح سفك لكي يمكنك من النجاة من الدينونة الأبدية.
1: Christ's blood was shed to make it possible to live a victorious and joyful life here and now.
0: دم المسيح سفك لكي يمكنك من أن تعيش حياة النصرة والفرح هنا والآن.
1: My listening friends, God made the provision.
0: أيها الصديق المستمع، لقد أعطاك الله الفرصة والإمكانية.
1: And the provision is this.
0: والإمكانية هي هذه.
1: Only those who put their whole trust and confidence in the tree of the cross.
0: فقط أولئك الذين يضعون رجاءهم وثقتهم في شجرة الصليب.
1: Will make it to the eternal garden in heaven.
0: هم الذين يصلون إلى الجنة الأبدية في السماء.
1: Will you come to him today?
0: فهل تأتي إليه اليوم؟
1: I pray that your answer would be yes.
0: أصلي أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا صح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
3: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل